0: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق التشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بعدد تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 بير سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح، وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس، كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في بيت الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي، الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يا بروكي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب العبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
3: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط، أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آم نمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
11: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
10: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
11: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
10: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
11: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
10: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
11: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
10: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
11: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
10: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
11: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
10: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
11: في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
10: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لمن بيغادي. اول حصه 200
11: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
10: أنا اللي حدق الجرس.
12: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
13: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف المستشار لورنس كورباندي المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد إلى السودان، وهو من ضمن مهامه الأساسية الدفع بجهود السلام وتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. هذا الحوار بنعمل معه وهو الآن في برلين بعد ما المؤتمر بتاع برلين أنهى أعماله بتوصيات من ضمنها خفض التصعيد وفي نفس الوقت تحريك الحوار ما بين السودانيين. الإيجاد هي من المجموعة الخماسية وهي معنية بالحوار بين المجموعات السودانية والمجتمع المدني للوصول إلى رؤية مشتركة والوصول لسلام في السودان. في هذه الحلقة نشوف معه الحصل شنو في برلين، تقييماته، الدور بتاعهم في الإيجاد كجزء من المجموعة الخماسية في عملية الحوار ما بين السودانيين، خطتهم شنو وحيعمل شنو. مرحب بك السيد المستشار لورنس، وبصراحة في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، سعيدين بكم عشان نجلس مع راديو دبنجا. نحن في برلين هنا في ألمانيا مع مجموعة خماسية، والمجموعة الخماسية تتكون من الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخماسية عبارة عن منظمات إقليمية دولية اتفقوا أن يعمل مع بعض في ملف السودان، لأن هذه المنظمات سابقاً عندها خارطة الطريق لكل منظمة، فده بشتت من جهود السلام في السودان. وأيضا عشان نقلل من أجندات مختلفة كان من الضروري أن نعمل سويا. على هذا الأساس كوننا مجموعة خماسية وجينا هنا في ألمانيا في حضور الاجتماع الثالث

0: ثالث من مؤتمر باريس ومؤتمر لندن والآن في برلين ألمانيا.
1: طيب السيد المستشار لورانس مبعوث الإيجاد الخاص للسودان في برلين طلعت بشنو؟
0: أساسا المؤتمر يهدف إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشرد بسبب الحرب ونفي بسبب الحرب إلى دول الجوار وما بعد دول الجوار. لكن في هذا المؤتمر إضافة إلى ذلك أهم بند هو تقليل توتر الحرب، يعني خفض التصعيد. بمعنى آخر لازم ما يكون في تصعيد بحالتها الحالية. فزي ما قلنا بالإضافة إلى تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب السودان البياني من مشكلة الحرب من اللجوء والنزوح، كل هذه من آثار الحرب، وبذات نسل فقد بيوتهم وممتلكاتهم وهما في مكان غير مكانهم بسبب الحرب. المجتمع الدولي بيشوف إنه لابد من مساعدتهم. وفي آمنة الأخيرة وسائل الحرب تطورت إلى أبعد الحدود، وده مشكلة كبيرة للسودانيين. عشان كده كان من الضروري إنه السودانيين وقفوا ضد الحرب سواء كان من الداخل السودان أو خارج السودان، لازم يرفع أصواتهم بشكل شامل بشكل موحد إنه لابد من وقف الحرب ووقف التصعيد الحربي. وهذا بالضبط ما حصل في برلين من القوى السياسية والمجتمع المدني والنساء المناهضين للحرب، اتفقوا ورفع أصواتهم مع بعض، ولأول مرة السودانيين يجلسون مع بعض تحت سقف واحد. ما كان حصل في أديس أبابا ولا في جيبوتي ولا في كينيا ولا أي مكان آخر، ما كان جالسين مع بعض. في برلين جلسوا مع بعض لأنه توحيد الراعي المناهض للحرب.
1: في توحيد أو الخطوة الوصول له المجتمع المدني السوداني في خفض التصعيد بتوقيعه على النداء المشترك اللي تم، السيد لورانس مبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، ونحن نتكلم معك بصراحة كجهة معنية بالتشاور والحوار، كيف بتشوف للخطوة دي وبعد مفروض يبقى شنو؟
0: ده خطوة إيجابية وخطوة متقدمة تجاه حل السلمي في السودان.
1: كيف؟
0: يعني جلوس السودانيين بمختلف آراء بمختلف حتى إيديولوجيات إذا أردنا، جلوسهم مع بعض واتفاقهم على نبذ الحرب ده شيء إيجابي. سمعنا في السابق عدم جلوس مع بعض وكان في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكن في برلين السودانيين معا جلسوا مع بعض واتفقوا كتابيا في أشياء معينة
1: اللي هي
0: ضرورة وقف الحرب، ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للسودانيين المعانين بظروف الحرب، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم، حماية واحترام وعدم تدمير البنية التحتية المدنية في السودان مثل مستشفيات وجامعات والمدارس وبيوت كل مرافق عامة المدنية. فاتفقوا كله أنه من الأطراف الحاربة أن ينظروا في المسألة دي، لأنه
1: لكنهم ما شايلين بندقية، الناس الشايلين البندقية ما في شيء، وديل المعنيين أكثر بخفض التصعيد، فإنتوا كمسؤولين من الحوار التشاوري كيف بتشوفوا للكلام ده؟
0: في اعتقادي أقوى سلاح هو الكلام وإرادة شعبية لمحاربة كل ما يدمر السودان من الدبابات وطائرات وكذا. ده أصوات قوية، لأنه حتى ممثلين منهم قدم مذكر هذه النداء كان شخصين اثنين، واحد امرأة واحدة امرأة وواحد شاب، فئتين دل أكثر تدور في السودان وكانوا يعني موفقين في المسألة دي، وده كلام جميل جدا جدا. ولأول مرة المعارضة القاعد برا وسودانيين القاعدين في داخل سواء كان في بورسودان أو في خرطوم

0: هنا أول مرة جلسوا مع بعض. طبعا الجلوس مع بعض بعد تفرقة يعني بعد فراق بعيد والانتماءات مختلفة كان من الأصعب الأمور، لكن هم جاوز الحدود دي، جاوز الخطوط الحمراء من أجل السودان الموحد. وهم زاد في مذكرتهم اتفقوا على أن السودان يكون موحد حدودا وشعبا، ده شيء ما نريده.
1: طيب سيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكات إلى السودان، والإيكات هي من ضمن مجموعة الخماسية المعنية بالحوار السياسي ما بين السودانيين والتوحيد القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني أو السودانيين نحو السلام في السودان، صوتهم يكون واحد. طيب أنت بتشوف إنه الخطوة اللي تمت في برلين دي خطوة مهمة، ولأول مرة يحصل إنه السودانيين اللي جوا هنا بمختلف توجهاتهم إنهم اتفقوا. أنتوا كمجموعة الخماسية والإيجاد منها، الخطوة بتاعتكم الجاية بعد التطور الحصل ده شنو؟
0: هو أساسا من الضروري مراعاة اللحظة، اللحظات زي ده لازم الحفاظ عليها بتنظيم لقاءات أكثر تطورا من الاتفاق دي. إحنا في الخماسية إن شاء الله من شهر الجاي هننظم لقاء يضم كل السودانيين، الماجو هيكون عندهم دعوة يجوا، لأنه ده يكون خطوة متقدمة جدا جدا وجاي برضو من أصوات السودانية إنه لابد من تكوين لجنة سودانية، لأن تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج، بوضع أجندة حوار السوداني السوداني بذات قوى مدنية ومنظمات شعبية ونسائية وشبابية، إنه لجنة تقوم بوضع أجندة. نمرة اثنين، هم بيقوم بتحديد من يحضروا لأنه دائما من شأن إيجاد ولا من شأن خماسية. الخماسية تساعد وتسهل في العملية دي، لكن من يجي ومن ما يجي ده السودانيين بيحددوا، وأجندة الحوار كل ده بدون في تقديرنا بدون إقصاء. لكن إذا اتفق السودانيون بأنه مجموعة ألف ما يجي لأنه عندنا مواقف موحدة ضدهم، ده من شأن السوداني، ما من شأن إيجاد ولا من شأن الاتحاد الأفريقي ولا خماسية برمتها. لذلك ده يكون خطوة متقدمة. يبقى السؤال هنا وين الأطراف المتحاربة؟
1: وين الأطراف المتحاربة؟
0: إحنا في خماسية إحنا معنين أكثر بحوار السياسي، والرباعية بقيادة أربع دول بالتحديد الولايات المتحدة السعودية والإمارات ومصر، دول معنين بمسألة وقف الحرب، وهما أجدر من الخماسية في زج الأطراف عشان يقبل الحين.
1: لفائدة المستمع، مستشار لورانس المبعوث الخاص للإيكات، وأنت بتتكلم معنا وبصراحة في راديو دبنجا، عشان القصة تكون واضحة بالنسبة للناس اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، الخماسية اللي هي الاتحاد الأفريقي والإيكات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ديل معنيين بالحوار.
0: عشان كده منذ البداية قبل تأسيس الخماسية نفسها قبل ثلاثة شهور، الإيجاد والاتحاد الأفريقي بمساعدة الاتحاد الأوروبي وتعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية كنا بنجيب السودانيين في أديس أبابا وفي تشاور حول مستقبل السودان وآرائهم.
1: عشان كده ما معنيين بطرفي الحرب، لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار أو الهدنة، دي شغل بتاع المجموعة الرباعية، هل الكلام صح؟
0: نعم كده صحيح، لكن إحنا ما قطعنا الحبل إنه ما بهمنا حرب، إذا طرفين في الحرب يحارب ما عندنا فيها دعوة، لا إحنا بنحسهم على ضرورة وقف الحرب، وده موقفنا حتى في الخماسية في بيانات والتصريحات إحنا بنكلم كده. لكن في آمن الأخيرة بالذات في شهر 9 سنة الفات، الدول الأربعة عملت مبادرة وسميت نفسها الرباعية، وإنت لما تشوف أربع دول ديل كل دولة ذات الوزن على صعيد الدبلوماسي، على صعيد عسكري والاقتصاد، كل الدول دي عندهم نفوذ. فهم أول من أصدر بيان في تقريبا 5 نقاط أساسية، وأهم فيها وقف الحرب وضرورة حدنة إنسانية، ومش كده وبس، صنف
1: الخارطة بتاعت الطريق الوضعات الدول الرباعية،
0: الدول الرباعية، وهم ذات صنف بعض جهات في السودان إن ما تشارك في أي شيء، لازم يجب عزلة
1: الحركة الإسلامية،
0: الحركة الإسلامية. نعم تحديد في الخماسية نحن مع حوار شامل، لكن أجندة الحوار تحديد الحاضرين، كل هذه من الشأن السوداني، عشان كده سميناه حوار سوداني سوداني بملكية
1: السودانيين. طيب الحوار السوداني السوداني بملكية السودانيين، وده الشغل بتاع الخماسية،
0: نعم.
1: الإيجاد ممثل فيها وإنت مبعوثة الخاص،
0: نعم.
1: في تحديات اليوم رغم الكلام اللي إنت قلته إنه الخطوة اللي تمت بالقوى المدنية اللي جات هنا كلها عملت نداء مشترك لأول مرة فيما بيناتهم، ودي خطوة لقدام، لكن في نفس الوقت في انتقادات بتوجه إنه في ناس ما موجودين من القوى المدنية، وفي كوراك كتير جدا بره فيما يتصل بالجانب، في قضايا أخرى متعلقة بطرفي الحرب ما موجودين هنا، هم برضو عندهم منظمات بتاع مجتمع مدني وعندهم ناس. فده كتحديات انتوا هتعملوا فيها شنو؟ خطتكم بالنسبة للمعالجات بتاعت الموضوع ده شنو؟
0: الموضوع الأساسي الأصوات اللي بتقول انه ما موجودين، صحيح ما موجودين، لكن الشمولية هنا من حضور بشكل أشمل في موضوع النداء نفسه. موضوع النداء هو ده شامل لكل السودانيين، يعني تسأل أي سوداني حاضر ما حاضر بيقول لك أنا داير حرب تتجيب، يبقى نسبة التمثيل هنا رغم إنه ضروري، لكن من الصعوبة بالمكان إنه كلهم يجي، طالما الموضوع بتاع النداء موضوع راضي به كل السودانيين، ده واحد. يبقى ما يكون سبب مقاطعة أو سبب عدم رضا بالنداء كده، تمثيل الأصوات بشكل مكتوب وحضر فيه السودانيين من الداخل وخارج، ده يكفي لإيصال أصوات للناس اللي بيعاني من الحرب. وشيء تاني عدم الحضور أطراف المحاربة، وأساساً ده ما حوار، إذا كان حوار في تقديري لازم يكون موجودين، لكن ده ما حوار، ده نداء رسالة للأطراف المتحاربة إن يا جماعة
1: وقفوا الحرب،
0: هاي وقف الحرب، وقف الحرب، وعايزين أنتوا توفر أجواء سليمة لحوار السوداني السوداني هيشملكم كلكم. إذا وقفت الحرب هيكون في جو مناسب للحوار، والحوار ما فوقه إقصاء، معاد السودانيين إذا اتفقوا لإقصاء فئة معينة ده شأن السودان.
1: طيب ده الكلام اللي أنت بتقوله، الحوار إنه لازم إنه يكون شامل لكل السودانيين ما عدا إذا كان في جهة سودانيين اتفقوا إنه يكون ما موجود، ده خطتكم لها في الخماسية وفي الإيجاد، وإنت مبعوث خاص والآن بتتكلم من برلين، خطتكم لها عشان الحوار دي يكون شامل شنو؟ هتعملوا شنو؟
0: إحنا حندعو سودانيين، القوى المدنية السياسية والمجتمعية والنقابات والإدارات الأهلية، كل ما شأنه مدني هنديهم دعوة عشان يجي في اعتمادك. أهم شيء هم يتفقوا على اللجنة اللي بيرسم أجندة، لأنه إحنا خماسية في منظمات إقليمية مثل إيجاد، قارية مثل اتحاد أفريقيا وأوروبا، وأممية مثل أمم المتحدة، إحنا ما هنرسم أجندة للسودانيين، بالذات إيجاد السودان جزء من الإيجاد، بل السودان هو مؤسس فكرة التأسيس الإيجاد، فكرة جاءت من السودان، وإيجاد لا تسمح لرسم أجندة لحل قضية سودانية من الخارج، ما فيش من منظمات غير سودانية. السودان والذي يرسم أجندة لحل القضية.
1: طيب السيد لورنس، المبعوث الخاص للإيجاد إلى السودان، وإنت بتتكلم معنا وبصراحة مع راديو دبنجا من برلين، في تأسيس كتحالف سياسي شايفهم هنا في برلين، لكن ما كانوا قاعدين في المؤتمر، قاعدين لهم في حتة تانية ويتعمل كلام بالنسبة لهم. هل أنتوا جزء من الكلام ده؟ حاصل شنو في الموضوع؟ وليه بقى كده؟
0: تعرف أستاذنا الكبير، الدولة المضيفة هي ألمانيا، وناس قامت بتنظيم اجتماعنا ده دول ناس فرنسا وبريطانيين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومعروفة في القائمة.
1: نعم.
0: السؤال ده ممكن يرجع لهم، لماذا لم يشمل تأسيس لحضور الاجتماع؟ رغم أنه نحن كلنا متفقين كده، لكن جاء الدول منظمة عارفين لماذا. سؤال ده مطروح لهم.
1: طيب أنتوا كإيجاد على أساس أنه يكون في عملية بتاعت سلام أو الحوار السياسي، في تحالفات كبيرة، في صمود، في كتلة ديمقراطية، في مجموعة بتاعت إعلام بتاع نيروبي، في الجزريين، في تأسيس، فديل كيف إنهم يكونوا كلهم مشمولين في عملية الحوار بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني السوداني والكلام الماشي في الحوار؟ الخطة شنو خلال الأيام الجاية عشان تعملوها في الكلام؟ إذا كان في الخماسية عندكم تصور للمسألة دي؟
0: الخطة أنا ما بيقدر أنبه بشكل فردي. لما نجتمع ونقيم مؤتمر برلين بعد كده هيطلع منا خطة جماعية لوضع خارطة الطريق الممكن يشمل ما يمكن شمل إلى أيام الجاية.
1: طيب السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكاد إلى السودان، خلاصة رؤيتك كزول ليك علاقة بالسلام وفاهم العملية الجارية شنو من برلين ده، طلعت بشنو؟
0: برلين عنده هدف معين. هدف بتاعه إنه السودانيين لازم يعمل لدا مشترك. ده هدف.
1: ده حصل.
0: ده حصل. نعم. في تغييمي أو في رؤيتي، وهي رؤية الإيجاد نفسها، إنه ده خطوة إلى الأمام. وأي خطوة إلى الأمام بيدي إلى نتائج إيجابية، لأنه قبل ذلك ما فيش، كان في جمود، كان في خطوط حمراء، بالذات في جلوس معنا. لما يجلسوا الفرقاء في السياسة مع بعض في تجاوب، لأن كل واحد خد رأيه فوق الترابيزة، وفي انتقادات لهذا الرأي، وفي توافق المشترك اللي بيؤدي إلى نتائج إيجابية، وده اللي حصل.
1: طيب سؤال قبل الأخير.
0: يعني
1: السودانيين كانوا بتوقعوا، وانت حسي شرحتها من خلال هذا الحوار الطويل معك السيد لورانس، المبعوث الخاص للإيكات عبر راديو دبنجا، أن إحنا في دبنجا عملنا سؤال للرأي العام قبل مؤتمر برلين، من لهم توصياتكم شنو؟ خلاصة الكلام وقفوا الحرب ده بأي طريقة. فالناس آمالهم كانت كبيرة فيما يتعلق ببرلين إنه يوقف لهم الحرب ده طوالي بكرة. القصة بعد ما طلعت الناس شافوا الكلام ده، وشافوا إعلان بتاع خفض التصعيد وقوة مدنية مطلع الكلام، فممكن يحصل هبوط للمسألة، لأنه أنا المكتوي بالنار داير الحرب دي تقف لي، ما داير بيانات. فإنت ديل للمستمعين ديل والناس اللي بيقولوا ديل تقول لهم شنو؟
0: زي ما قلت من البداية إن الخماسية ومؤتمرات الثلاثة، باريس ولندن وبرلين، معنية بمساعدات إنسانية بالإضافة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وده رسالة دي مرسلة لأطراف الحرب، بالإضافة إلى رباعية. ونحن لدينا تنسيق تبادل الآراء على مستويات مختلفة، ما الرباعية، الوقف الحرب. رسلنا السودانيين رسل رسالة للناس على عندهم عصايات أكبر. عصايات الكبيرة. انتو ترفع عصاك انه الناس اللي بيهارب ده لازم يوقف الحرب. والسودانيين عانوا معاناة شديدة. نحن بنتكلم ونتشاور مع قوى المدنية، لأن المرحلة ما بعد الحرب يكون فيه حوار سوداني سودان جاد، على الضوء يكون فيه مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين. عشان كده ضرورة لما الشمل السودانيين المدنيين وقادة الأحزاب وفئات مجتمعية كالمرأة والشباب والإدارات الأهلية كل هذه هنا بنشتغل معهم. عشان كده جو هنا، عشان كده أصدر بيان وقدم البيان ده النداء ده لأعلى السلطة في الدولة المعنية بعلاقات خارجية لوزارة خارجية وفي داخل مبنى وزارة خارجية
1: الألمانية.
0: وألمانية عندها دور في الاتحاد الأوروبي حتى ما وراء الاتحاد الأوروبي. الألمانيين عندهم شغل كتير بتاع تنمية في السودان وهم استثمروا أموال كتير، لدينا معلومات بذلك في مجال الطاقة، في مجال السكك الحديد والتكنولوجيا، حتى مسائل تتعلق بالصحة، كل هذه هم استثمروا كتير هناك. عشان كده هم استضافوا المؤتمر السوداني.
1: هل في اجتماعات جاية للخماسية في الفترة الجاية؟ اجتماعات للتشاور والتقييم لكم كمجموعات كلكم الخماسية والرباعية وكده؟
0: الخماسية هنا هنعمل مجرد عودنا من هنا هنجتمع كخماسية نقيم الاجتماع وندى التصور لمرحلة الجاي، وفي تقديرنا انه ما ياخد زمن طويل نكون على قدر المسؤولية.
1: طيب السيد لورانس كورباندي المبعوث الخاص للإيغاد لسلام السودان، ونحن نتكلم معك وبصراحة من راديو دبنجا، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا، وإنت لفائدة المستمع إنه لورانس هو مبعوث خاص بتاع الإيغاد لسلام السودان وهو من ضمن مجموعة الرباعية، لكن في نفس الوقت هو سوداني من جنوب السودان.
0: نعم.
1: ودرس في الفاشر الثانوية.
0: نعم.
1: وبالتالي هو أكثر إلماما ومعرفة بالسودان. فالكلمة الأخيرة والرسالة اللي حسي ممكن تقولها للسودانيين عبر راديو دبنجا شو؟
0: أنا سأقول للسودانيين مدنيين أو العسكر أن الحرب بداعة تالفة، الحرب بداعة تالفة، وأي بداعة تالفة لا يمكن بيعها بأي سوق من الأسواق، حتى لو اديت لناس مجانا مجرد ما يشموا ريحة البداعة فاسدة ما بيقبل. وده الشيء حصل إنه السودانيين لازم يرفضوا بداعات تالفة، حتى لو غير ماركة بتاعه إنه صنع في يوم واليوم وينتهي بعد 20 سنة ما تقبل بالحرب. والحرب بتفرق مش بس المجتمع بمختلفة أديان والأعراق والأديولوجيات والأديان، الحرب بتفرق حتى الأسرة، حتى الأسرة إذا كان الأسرة مؤمن بحرب والعضو من أعضاء الأسرة مؤمن بحرب والآخر غير مؤمن بالحرب، إذن هنا أسرة ذاتها متفكك بشأن الحرب. عشان كده نصيحتي لإخوان السودانيين انظروا إلى مصلحتكم، ما فيش حد من البرة يجيب حل جاهز بالنسبة لكم أبدا. وده كلامي مع زملائي في خماسية أو ما وراء خماسية، قلت لهم برغم أنه كل الدول ده الدول العظمى احنا ما نقدر نوقف الحرب بشكل، السودانيين وبإرادتهم يوقف الحرب، يقول نعم للسلام ولا للحرب، ونعم للحوار ولا لعدم الحوار، لأنه في ناس ممكن يدخل في نص هنا يبيع بدعاتهم وكان بدعات حربية وكذا ما تقبل بها. انت عندك قضية وقضية دي قضية سودانية بحتة، القاضي يكون سوداني والطرفين يخطوا قضايا اللي هم مؤمنين به يناقش ويصل إلى توافق. التعصب مش كويس، حتى في الإسلام بيقول من تعصب ليس منا، فلازم تكون مع بعض. أنت حور أنفسكم وعندكم تجربة صراع بين الجنوب والحكومات المتعاقبة في الشمال، في حرب أنيانيا الأول ما في انتصار، ناس جلسوا يعني سبب، والحرب الأخيرة تحرك الشعبية والمؤتمر الوطني نفس الشيء، 21 سنة ما في زول انتصر. في النهاية جلسوا واتفقوا على شيء، والشيء ده يهو جاب السلام، وبسبب تفرق الحادة الجنوب انفصل. وعندكم تجربة لحل قضياتكم بأنفسكم، مجتمع الدولي والإقليمي بيساعد لكن ما بيجيب الحل، ولا عنده اقتراح واضح لحلول مسائل السودانية. فده كلمات الأخيرة. أنا كمبعوث الإيجاد في السودان قبل 14 سنة أنا كنت سوداني حتى محتفظ بالجنسية السودانية حتى الآن في جيب بتاعي للتاريخ، مع أنه من ناحية قانونية أنا بقيت عندي دولة، لكن علاقة بيني وبين السودان علاقة عضوية، علاقة عاطفية، علاقة ثقافية حتى اجتماعية رابطة بيناتنا لسه ما زال موجود. حس في الحرب ده السودانيين الموجودين هناك ما عندهم قضية، زي كأنه قاعد في بلد بتاعهم، هم قاعدين في بلد بتاعهم، عندهم مناطق تجارية فاتحين في الأسواق زي أي زول من جنوب السودان، يدفع إيجار، يدفع ضرائب زي ما كان هو جنوبي دولة جنوب السودان. فما فيش فرق بيننا وبين السوداني القاعد في جنوب السودان. حتى الآن في جنوبيين قاعدين في خرطوم، قاعدين في كل مدن السودان، ما حاسين إنه يرجع في جنوب السودان، لأنه ارتبط علاقاتهم الاجتماعية مع خرطوم، دارفور، والمروي وكل مناطق دل، هم قاعدين هناك في احترام تام. دي حالتنا. عشان كده نصيحتي لإخوان في السودان، إذا ما أخذ مسألة السودانية بأنفسهم بعيدا عن التعصب وبأفكار جامدة إنه أنت مش مننا ما نجلس معك، ويجيب التصنفات بيناتهم، كلام ده بيسهل الأمور للدول الطامعة في السودان اللي عنده طمع في السودان من ناحية اقتصادية، حتى من ناحية إنه يسيطر على السودان بشكل اللي هم عايزين، ما تفتح مجال لكلام زي ده. ده نصيحتي للسودانيين شعبا مدنيا أو عسكر مع كلاشينكوف في يد الشمالي واليمين.
1: شكرا للسيد المستشار لورنس كورباندي، المبعوث الخاص للإيجاد لسلام السودان وعضو الخماسية الدولية، على مشاركتك معنا وبصراحة من العاصمة الألمانية برلين. شكرا لك سيد لورنس.
0: شكرا لك أستاذنا الكبير، وشكرا لراديو دابانجا، ولازم صوت السوداني يوصل للسودانيين. شكرا.

0: إن لون سانين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكيه معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالكي كورانا رسميا.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
0: محكمة الجنائية الدولية نا عدالة الدولية دارفور لي يوم 31 شهر 3 عام 2005 لي مجلس الأمن أمم المتحدة قرار رقم 15-93 رانا نسكي دارفورين قديسي حويلين فيها محكمة جنائية دولية مدى إلي نا إن قرارين جريمين أكلاسيس شاملين فيها على هلا إن دارفور من يوم 1 شهر 7 عام 2002 لي نمكي يوم 6 شهر 6 عام 2005 لي مدى إلى عام محكمة جنائية دولية دارفورين سيغديين تحقيقة تفولي محكمة جنائية دولية على محاكمة دولية نا إدين كاوي على انكواس أفراتسي حاكمين فيها نا دولة سيائبا كلا جريمة نغان أبان على غانون دولين دوكين إنا جرائم الحربسي نا جرائم ضد الإنسانية نا جرائم الأدوانسي نا إن محكمة نظام لي مدعي العام الجهة مستقلة نا دين تاري ألان معلومات ضرور فيها نا حالي لنسي فيها نا تحقيقات فيها نا قدية كتسي قدية من فيها أسا شروط قانونية نقين نا إنجيس باليتي عدالة الدولية إنا لا لومبا ألبس ديلين وقوبة لي كيريل على دوك سجل القانوني كوينن فيه نا أفراتان مسؤولية حددين في نان دهايا ناسي نا كواكيد ألم مدرراجي ألسي صفة القانونية إني إجراتا لي نا دارفورين تاري إن ألا كي أيانا ويانا أو تاورين إنا نمان يينا محكمة دارفورين تحقيقات فيها نمان يينا وقونان نقدينا نمان يينا أوامر قبدينا كارول نا أول محاكمة دارفورين قديه لي بيهي نا نادكي إنا كي يوم 6 شهر 10 عام 2025 لي نما يهي نا قدي ناسي إنسي كمي ألي محمد ألي عبد الرحمن دوغالين كريا ألي كوشيب ألكي جنينا ويانا أو نصاب مداني ألي ينجي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا إن الكلا دارفورين قديم الطيان على محكمة فيها نيي إنك كنيتي يكورو مران دارفورين قديم إن على لومبا بس ألبس دلين كلا أوامر قبدين الطيا أجنتي ولكن إلى محكمة تبير تحقيقتا تاري أسكين إن دلين دارفور لي إن مدعي الأمين مكتب أكيد فيها دين تقرير رقم 42 لي على مجلس الأمن لقدي من كوي كي يوم 19 شهر 1 عام 2026 لي نا إن آنه على كيين نا تحقيقات كوي كلا يريمان على جنين نفاشر إني نا إلنا كلا الدين توقو كيين نمان مدعي الأمين صور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقات كلا يريمان على جنين نفاشر إني أسكيين ندويتيا إنما جس إمباليتي محكمة جنائية دولية دارفورين جريمين علي كلا تويالي أسا كيكين جريمين كيوان وكواسور ريغو نما إلاين نكيين نما لومات سي دورول كاوي نكاين بلين أتبون وكوالي الكويل ألان محكمة جرغون علي كورو نكونا دين تارين كيرسون و نألي كوشيبين قدية لي كجيل ألباغو na gadinga ay garare na karul na kaungi na darfur kwan sota na daha yangang al-muhimi alang intari ing.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، والتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بس مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق نار في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية ريفي كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد الزراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة، والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومن دار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا راديو،
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمدنا الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمدنا الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
13: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مش

0: فيها زي ميول من القضاه لمجاراه النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقه بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العداله، لانه العداله بتقوم على اسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمه، والجزء الاخر هو العقوبه نفسها. يعني عقوبه الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني. وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجه بتاعته ما متسقه حتى مع افعال الحكومه، لانه الحكومه نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قاده في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومه، وعلى ماخذهم على كفوف الراحه يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد التي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد الشفا؟
0: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي احمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري ادويه في الصيدليه. وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو اصبح شاهد الدفاع حول مقتل احد ابناء المنطقه في معركه جرت مع الدعم السريع. واثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدليه سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له انا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم. وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال انه المتهم اساء للشهيد ووصفه بالحشره وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهاده تقدم الدفاع في المحكمه بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعه. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عباره تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاء في المحكمه جاء شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتذمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضيه. انا في تقديري انه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأن الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة

0: للقرار في بتاع الادانه بموجب اثر الجريمه اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمه نفسها، اللي هي انه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينه اللي قدمت امام المحكمه اللي هي الاساءه للقتيل ان حصلت في اقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهاده شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في اقواله ان يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال انه ما تصارض اي اساءه للقتيل او رؤسائه، وبرضه المتهم نفسه انكر انه قال هذا الكلام. فالبينه لما تكون مقدمه كلمه رجل مقابل رجل، اللي هي دي الحاله اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها ابل تو ابل، ما بيكون في سبب للمحكمه تخليها انها تفضل روايه الاخذ بروايه واحد وتطرح روايه الاخر، الا باسباب زي مثلا اذا توفرت قرائن اضافيه في تسند كلام احد الشاهدين او ثبوت كذب الشاهد او تناقض اقواله. واذا كان للمحكمه ان ياخذها الحذر حول اقوال احد الشاهدين وما تاخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لانه شاهد الاتهام صاحب مصلحه في ادانه المتهم، لانه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الروايه لرؤسائه وهو في حاله الغضب. يعني اذا كان في سبب للمحكمه انها تكون حذره في اخذ اقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقه بالاضافه لكده شاهد الاتهام، الدفاع قدم ما يشير الى وقائع وافعال سابقه للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي اسباب بتخلي من الواجب على المحكمه كان ان تنتهي بحكم البراءه تاسيسا على قاعده العداله الاصوليه الراسخه التي تجعل الشك في مصلحه المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهاده اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحه المتهم. ده القاعده دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمه ان تحيل عنها. بالاضافه لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير الى وقائع وافعال سابقه للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي اسباب بتخلي من الواجب على المحكمه كان ان تنتهي بحكم البراءه تاسيسا على قاعده العداله الاصوليه الراسخه التي تجعل الشك في مصلحه المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهاده اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمه تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمه تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمه بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحه المتهم. ده القاعده دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمه ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمه تجاهلت هذه القاعده؟ الشيء الطريف انه المحكمه جاءت بتوليفه ولفت لها قاعده قانونيه من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيث الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينه الاثبات والنفي ترجح بينه الاثبات. هذا الكلام من تاليفه، لم ترد قاعده من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعده استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل، وقال دي للفقهاء، وخرج عن القاعدة، وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري إنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس إنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك أحدثه النائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضية وعيدت تاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا، ما في اي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها، فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي،
3: صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
5: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي، وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
6: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجة وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة التأسيس، كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي إدريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بور سودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليبيا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع. وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. ففي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من طرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
1: ومرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيه.
7: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري، وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
1: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر، حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
7: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة، زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا. هذه اللجنة وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
1: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
6: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقدير نعم ولا حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كامبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
8: دكتور عبد الناصر،
7: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة ليوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بشيعة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميدتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بس مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
2: قوة أردت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاه التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق نار في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية ريفي كسلا أمس وقفة احتجاجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد الزراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنجا أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنجا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنجا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جد عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومن دار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، نبحث الأخبار ونقدم الحقائق كما هي، نمثل كل وجهات النظر بلا انحياز. دبنجا، أخبار موثوقة لكل سوداني في كل مكان. دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق. دبنجا، نمثل كل وجهات النظر. دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية. دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا.
3: الديوان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الساعة وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
4: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجا، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
3: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
4: والله شوف، هما القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس، في الأطراح، في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي انه التعاون ده اصلا موجود في الروح بتاعت الانسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 عن استعداد لعملية ارتحال من السودان ونيل الاستغلال. والحديث في الوقت ده عن أن والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أقطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده

0: دخلوا فيها عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
0: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
0: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتنا التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو داري يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
0: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطرح.

0: القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها, بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها, بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد, وده أقعد كثير جدا في الجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد, الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال, ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي, مشاريع بتاعت النيل الأزرق, مشاريع بتاعت وادي حلفة, دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية, برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها, لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه, دي كلها تجارب. الانقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرثها القديم ده كله, ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ, هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية, هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
0: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني, الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد, لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون, وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي, في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي, في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها يختار هما النظام بتاعهم الاقتصاد دار يشتغلوا عليه.
1: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح, يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه, هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك وهو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان، ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور، سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن يا أخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا اخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالذبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك ان شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلامة وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين.
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوم شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
2: قوم أرد
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومن دار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاث 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي أمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
11: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
10: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
11: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
10: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
11: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
10: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
11: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
10: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
11: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
10: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
11: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
10: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
11: في المسايات، في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
10: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
11: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
10: انا اللي حدق الجرس.
12: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
13: كلكم خلي بالكم،
14: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
15: يتمنى والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما، ماشيين قرابة 3 شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن عندنا قرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا، قرابة 4 وقيل 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدءاً المراكز دي، قالوا انه اقدي من انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف اي تصرف من جانب الدواء. والله يعني اني كثير جدا يعني على مستوى مرتان عيادات خاصه ما موجوده اصلا يعني، بس هنالك موجوده اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عياده خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا ده، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشب لك يعني، العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته أو بالنسبة لحالة الولادة، تعب كثير بل إنه بتاع حبل يعني، بس أمه بتاعت حبل وبتاعت حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، عرسها بالعربية ساعة هو بيحتاج لـ 200,000، ودي كلها مشاكل.

0: وإذا كان حوالي المرتال اللي هي قرابة 8000 أسرة، لما تضرب بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوه أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة. يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي

0: من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطر سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع. ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: Risalaki Itargo ime hamla radi dobanga wo gwegene wajjehenege ki ime eiranat koy khidma ama ki gidi radi dobanga tigoy o tire ne behedegi bi inno tarjamagi yani lazim lahizebe wa en al etibar do tabibe bi inno barigo irda kasiriki ki sajilita eje wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga mojat koy ime tetigi برره كده بسني في اي بدايه حلقه بانه رادي دوبانغا بريغوي نشرنيغي مسؤوليه وتبرو برنامج كي ار كده استنديني معلومات كوي اما ام محكمه جنايه دوليو ويغنه بسنيغي كيغا لاغراض التوئيه والاعلام قويمه ام جدي تردون الغاغيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسنيغي سجل قوي ام محكمه جنايه دوليه كي خصوص gadiya darfur kigi ki yani mashura qanuniya dos wa kiga mawqif iza idos radi dobanga kidos wal gharad ko imi bariki ki bi inno mahkama jinaya dole guigina sharayine wa daayine nunnar afrato oro wa aslite wa owe muttahamingi nunnar yani batariga rasmiyar qanawat ki guwabe wasayqi tibiga malumati tibiga guwabe gaddimibi
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: الجزء الثاني مجال قوي محكمة وكيرا تيجي تبقينيجي بإنو قديا علي كوشيب كيجي أهمية وغي بإنو دارفوري صوتوغو سوكو تاندونج ديرو وبرنامج كي إطار يعني سلسلة بتاع حلقات قويجيني كويا ننر تحقيقات كوي محكمة الجنائية الدولية قديا دارفور كيجي كي قويجيني ودعيني تيغو ايما كده مسليني بي انو قديا علي محمد علي عبد الرحمن او سوكو علي كوشبتو اغنيجي يعني كي دنا مرحلة مهم خالصي ان بيغو ايما كما جناية دولية كي وخاصة قديا دارفور كي بي انو كي اول قديا من يعني قدد قدايا دارفور كي محكمة قدامدو كي بيغي نجيجي بي انو اجراتكو التحقيق كي جره وعمر قبض كي جره وكيغا آرتية مرحلة لحد ما حكم ويجينا صدرقيني كي انجاسي وكيغا بأنو عبد الرحمن أو علي كوشيب كي في وقت الحالي محكمة جناية دولية بارجي ويوم 9/6/2020 دائرة ابتدائية وأولى محكمة كي بأنو في يوم 6/10/2025 حاكمينا بأنو برغي مزنب بي وكيغا 27 تهمة منهم جرائم حارب كيرو وجرائم ضد الإنسانيرو وفي يوم 9/12/2025 محكمة قوينة علي كوشيب 20 سنة قوينة حاكمينة وكيغا مدة قوي بردنا سجن دجيجي تو قوينة مدة تو خاسمينة وإما قديجي بعد ما حكم صدرقينيجي مرحلة تيجيجي بإنو محاكمة توقيني لكن إجراءات قوي قدائية ما زال مستمرة وكيغا إجراءات قويمة استناف كيرو بعد ما حكم نتقيقينيجي وبعد ما بر وغباكي كيجي وفي نفس الوقت كيغا يعني عملية قوي أو عوديجيني وبعد ما دائرة ابتدائية قويجيني حكم نتقيقينيجي بإنو في يوم 9/12/2025 قويجيني مذكرات تعويلات كي قويجيني قدميجيني وكيغا في نفس الوقت يعني بإنو ديراغوي كوغوغي استناف ويجينا كني وكيغا في شهر 1/2026 دائرة قويمة استناف كيغي ويجينا حكم صدرقيني وحكم قويرا يوم 11/3/2026 وقرار رقوغي بإنو تاريقو قوي دهايا قويجينا شاركيني ومشاركة كيغا مشاركة بإنو استناف باريقوي قدميتيجي وقباو او كيكيغرا كي حق كده بإنو شاركيني ومن الناحية العملية غي برضو جديجي إما مرحلة محاكمة كتير ومراحل جي إما قانونية غي وكيغا حتى ما إدانا باري تايري كي بإنو استناف حكم غوي إما كي كي بإنو يعني برغة نفس الوقت مستمري وكيغا يعني إطار عمل خاص التدابير كنا ونونر أوغي يعني دريتاي بإنو عوديغينا وفي نفس الوقت مكتب قوي مدعي عام محكمة جناية الدولية ويجينا تا تحقيق كي واصل جنة وجرائم قوينو حاليا دو دارفور دو تاريغرا كي مواصل لي بوراسان دو صوت كو إما دارفور كيكي سوك كو مراحل قو إما محكمة قو جنة إمبيكو ديريكي يعني لازم أهمية أكور كي دون ديرو وفي نفس الوقت حوار قرو مجتمع محلي قوي الدرريتاي وإمبيكو روغا واصل يده وكي دائما إطار إما محكمة عمل قوي قو جنة قرية دارفور كي ديري باقدي رسالة إما واتي بينو موسى على غرو حكم غرو حقيقة تيرو إلا بمشاركة بتاع أوغي سوكو شاركينا شهراتو كيكي وتوسيق بريكي ديغا كيكي وفي نفس الوقت أوغي أكي كسر غرا بروغا كار إفاداغو كيكي وناجينجرا وكيغا قنوات يعني موسوقا غنى وكيغا تواصل مجتمع وإما محلي تيدي بريبس يعني محكمة كرير توقنو ومن خلال كي بينو معلومات کا اتبادلے دے و طریقو معلومات اتبادلے دیگرہ بینو بطریقہ اماندو دیدے و تیگو بگیرے سیدے ایدیگی بینو سوٹ کو دارفور کیگی یعنی توگوی کور مهم دو ایدی باری من نادو و خاصتن ایمے گریہ و ایمے جیگی و کیگا یعنی اہم حاجا توگوی گوا دے یعنی امبورو سیدیگی سوٹ کو نو تاندونگ دیرو و معلومات کو ایمے مجتمعات محلی گو ایمے درریتا ایگرو و افراد توگی سوكو كي محكمة سايدين ننر جريمكي تايريس وننر عدل لغرا حفزيدي وننر تحقيقو توي قوة ديديغرا قوة واسليدي واتيقو إما مكتب مدى عامقو قوينا أكيديغني آخر مرة بينو إمبيغو كي يعني تحقيقي كي إمبيغو جرائم قوي تايريكي وخاصة آخر جرائم إما كو قوي آخر كي قوينا كاكدهي خاصة في الجنين والفاشر وآيامقو إما كساري كي حلقات أمتيجي كيغا نونر امبغرو دا تابي دي سي ونونر يعني أصوات كو إما دارفوري كيغرا تاندي وكيغا يعني جزوي لا يتجزع من العمل كورو دي ونونر معلومات إتبادلي دي وصاح كورو واتيغوي تكبر امبغرو سيدي وكيغا عبر القنوات كو إما الرسمية محكمة كيغدي
1: المحكمة الجنائية

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: مقاومة شعبية،
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات مقاومة
4: أردرت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقاة داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن، وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد الزراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
3: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاضي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيب الدرار، أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني، ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني، أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاث 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم. وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا يقدم
11: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
12: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة استثنائية من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث حول الاحتفال باليوم المرضي العالمي، وبصادف يوم 7/7 من كل عام. ونقول لهنا النوبيين مسكا جرو وكوريغون آنيا نلانا. وهو طبعا ليس بتاريخ عابر على النتيجة، بل هو نبض يتدفق بسمرة النيل ولحن يعزف على أوتار التاريخ. اليوم نحتفل معكم باليوم النوبي العالمي، يوم ولادة الذهب، يوم الحضارة العريقة اللي ضربت جذور في أعماق الأرض لأكثر من آلاف السنين، وحفظت إرث إنساني قد جذوره وجسوره أيضا بين شعبي وادي النيل، بضم النوبيين في أجزاء واسعة من جبال النوبة وشمال السودان وجنوب مصر. وهو سر الرقم 7، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، ولماذا تم اختيار يوم 7 يوليو بالذات للاحتفال بالثقافة والتراث النوبي؟ رقم 7 عند أهلنا النوبيين ليس مجرد رقم حسابي، بل شفرة مقدسة وتميمة حظ، ومحور تدور حوله تفاصيل حياتهم من الميلاد إلى الرحيل. فالمولود النوبي يغطس في مياه النيل في يوم 7، والعروس تخطو فوق 7 موجات للنيل تبركا واستبشارا، وحتى الأمهات يمرن أطفالهن فوق 7 جمرات من البخور للتحصين. إذن هو يوم 7 أو العدد 7 عالم مليء بالأسرار والدلالات الروحية والاجتماعية التي سنتعمق فيها اليوم. دعوني أرحب بضيفي الكريم الباحث والمؤرخ الذي أفنى سنوات عمره وزهرة شبابه في توثيق هذا الإرث الفني العظيم، الأستاذ مرغني ديشاب. أهلا ومرحبا بك معنا في راديو دبنجا أستاذ ديشاب في برنامج ملفات سودانية، وأنت وكل أهل النوبة بخير بمناسبة يومكم العالمي.
13: أنا مرغني ديشاب في وادي حلفة، وفي هذا الخطاب هذه الأسئلة التي أتكلم فيها بكل وضوح، وهذه الأسئلة هي أعتقد أنها مربوطة براديو دبنجا الذي نشهده ونشاهده دائما. التحية لهذه الراديو.
12: ونبدأ من هذا السر، لماذا يمتلك الرقم 7 هذه المكانة الروحية والأسطورية في الثقافة النوبية دونا عن بقية الأرقام، ومن أين نبعت فكرة الاحتفال بهذا اليوم؟
13: الفكرة بالنسبة لليوم العالمي للنوبيين نبعت من واحد من العاملين للنوبيين في مصر، هو محمد سليمان، وهو كان من الناس اللي بيروا في الرقم 7 رقم مستخدم عند النوبيين في ختان الولد وفي العرس هو في طقوس محددة وكثيرة في السودان عند النوبيين ومصر طبعا. وشاف انه الناس ياخذوا في العدد 7 لانه فيه كثير من الطقوس القائمة عند النوبيين في كل من مصر والسودان. ويعني اقتنع الجانب السوداني بهذا الكلام وقالوا انه بعد كده خلاص سنويا، وهذا موجود في الامور اللي اتكتبت عن اليوم العالمي للنوبيين، في انه العدد 7 له ميزته بين الاعداد، ويكون هو دائما في كل سنة يكون يوم 7 شهر 7 يوما عالميا للنوبيين في مناطق النوبيين في السودان. ومناطق النوبيين في السودان إذا نحن عددناها بأساطيرهم و رؤيتهم للحياة بنلقى النوبيين في دارفور وكردفان و جبال النوبة وفي ديار الأنقسنة وفي شمال السودان وفي جنوب مصر وإلى آخره يعني. فهؤلاء النوبيين حسب دراساتنا التي قمنا بها بنلقى أنه كل هؤلاء الناس عندهم المسألة بتاعت العدد 7 إلى حد كبير، فيه طقوس تقام في ديار الميدو في شمال كردفان إلى البرقد والداجو في دارفور آسف الثلاثة ذل. وهذه هي التي يعني استلهمها الناس عشان يأخذوا العدد 7 يوم 7 شهر 7 لإقامة هذا المهرجان الدائم سنويا.
12: أستاذ مرغني دياشاب، يعني ماذا يمثل هذا اليوم في ظل التحديات التي تواجه اللغة والثقافة النوبية، وهم طبعا مهددات بالاندثار حسب تقارير اليونسكو، خاصة وتخلت كثير من المجتمعات النوبية عن ممارسة اللغة، وهل الخطر الحقيقي يكمن في قلة عدد المتحدثين أم في توقف انتقال اللغة من الآباء إلى الأبناء؟ وبرضو الواحد بيعاين أنه في اهتمام بتعليم اللغة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل دي كافية للحفاظ على هذه اللغة؟ وهل بتحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج والدراسية؟
13: فيما يخص باللغة النوبية، المهرجان الأقيم دي في 4 أيام ابتداء من ما قبل 7 يوليو، كان أصلا هو الهدف بتاعنا أنه نحاول أنه يعني نحافظ على اللغة النوبية في كل من السودان ومصر. عندنا لينك مع المصريين النوبيين في مصر، ولا نقول المصريين طبعا، في المزلة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية عندهم المصريين هناك، النوبة المصريين عندهم المسألة بتاعت الحفاظ على اللغة النوبية من خلال مراكز مقامة في إسكندرية والقاهرة وأسوان، ونحن هنا في السودان

0: علمية فيما يختص باللغة وبالنوبيين عموما في كل أنحاء السودان، وقد تكلمنا عن النوبيين في السودان جميعا. وفي خارج السودان طبعا هناك نوبيون لم نتكلم عنهم، لكن اللغة النوبية تقلصت إلى حد كبير جدا وتلاشت عند البرجت في النوبيين في دارفور. هذا صحيح. سيطرة اللغة العربية طبعا كان قرار الدولة السودانية في عام 49. المجلس التنفيذي في السودان قرر أن يكون الكلام بالنسبة لكل السودانيين هو كلام باللغة العربية، وتقدم هذا القرار إلى المجلس الاستشاري أو الجمعية التشريعية، فوافقت على هذا الأمر، وبقى كل الناس يتكلموا اللغة العربية في مستواها العامي طبعا. وكان هذا تحولا خطيرا في اللغات في السودان. برزت في السودان مسألة إنه اللغات يجب أن تكتب اللغات الأفريقية غير العربية، ونحن الآن نشتغل في اشتغلنا في الكيانات العربية قليلا، ثم دخلنا في دراسة موسوعة الشعوب الأفريقية في السودان نشتغل فيها. لكن في 2002 جاءت المسألة بتاعت إنه الناس يكتبوا لغاتهم بالحرف العربي، وهذا من بدعم ثقيل جدا من المنظمة العالمية الإسلامية في جدة اللي هي آيسيسكو. هذا طبعا جاء في السودان، وتسع جامعات الآن ضالعة في المسألة بتاعت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ونحن طبعا متربصين بهذا الأمر، وبنحاول إنه أو سنسعى جاهدين في المسألة بتاعت إنه نحن نمنع هذا العمل على الأقل في مش اللغة النوبية فقط، إنما اللغات الأفريقية جميعها. اللغة العربية مسيطرة على السودان، والسودان أصلا كان خاطئ مخطئ تماما في أن ينضم إلى جامعة الدول العربية في سنة 45، رفض، وسنة 48 بقى واحدة من دول العالم العربي من خلال هذه الجامعة. نحن نرى أننا شعب أصيل في السودان، والشعوب الأصيلة لها كياناتها ولها دراساتها، ونحن نميل إلى هذه الدراسة.
1: أستاذنا مرغن الديشاب، وأنت لا زلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج الملفات السودانية. برضو في التراث والثقافة النوبية، المرأة النوبية أو الكنداكة ظلت تشكل حضور مكثف وكبير جدا أسوة من رجل في التاريخ والتراث النوبي، فإلى ماذا تعزي هذا الأمر؟
0: المرأة السودانية طبعا هي الأول، المرأة النوبية كانت تسمى كنداكة، ولها خطرها في السياسة السودانية في الزمان القديم، لكن كتب التاريخ التي صدرت الآن خاصة في المرحلة المتوسطة لا تقول هذا، لأنه هي بتتكلم ليس أبدا عن ما يسمى بالمسألة بتاعت الحضارة النوبية أصلا، وبتشوف إنه المشروع الحضاري أصلا خرجت إلى القراءة للناس خمس كتب من ابتداء من سنة 91 لحد تقريبا 2000، خمس كتب صدرت في محو ما يسمى بالحضارة النوبية، وهذه الكتب كانت شرسة جدا في كتابتها عن والناس قروها وبيجوا جعليين يقولوا إنه نحن أصحاب الحضارة، لأن الكتب دي بتتكلم عن إنه العرب في السودان هم

0: أصحاب الحضارة النوبية طالما الآثار في في في في في في أماكنهم. بنسعى كثير جدا في أن الإثنية النوبية أو الإثنيات النوبية تكون لها هويتها، ونحن الآن نقاتل في سبيل أن نعيد اللغة بتاعت البرجت في دارفور النوبيين من خلال الناس بيحاولوا يرجعوا اللغة إلى أصلها الأول. لكن النزوح كمان له دور كبير جدا في ضياع اللغة الخاصة، وأن الناس يتمسكوا باللغة العربية غصبا عنهم طبعا، وهذا من الأشياء. في هذه الكتب الخمسة في عبد الله شم ودكتور أسامة عبد الله بيتكلموا عن انه الجعليين كانوا في يوم من الايام تحكمهم كنداكة اسمها ستنا، وهذا من الاشياء التي صدرت والناس قروها واعتمدوا عليها واعتنقوها تماما. فهذه من الاشياء اللي احنا بنحاول نكتب تاريخ السودان من جديد. لكن تاريخ السودان كان الإخوان المسلمين وضعوا الدكتور جعفر المرغني في يعني يعيد كتابة تاريخ السودان، فكتب كل هذا من خلاله ومن خلال تلاميذه الكتاب. وصلتنا كل هذه الكتب طبعا أو وصلناها لأنفسنا وكذبنا عنها ضدها طبعا، يعني منها إنه السودانيين أصلا هاجروا من غرب السودان إلى حوض النيل في القرن الأول الميلادي أو الرابع إلى القرن الرابع الميلادي.
1: طيب أستاذ مرغني، كيف يمكن تحويل هذا اليوم من مناسبة احتفالية إلى منصة للعمل من أجل حماية التراث النوبي؟ وإلى أي مدى ترتبط اللغة بالحفاظ على الهوية النوبية؟ وهل يمكن أن تستمر الثقافة النوبية إذا ضعفت اللغة أو اختفت؟
0: في هذا السؤال نحن نعتقد أن المهرجان اللي تعمل هنا في وادي حلفة وحضره ناس من بومولا ومن خارج السودان ومن المصريين وإلى آخره، وجلسنا كلنا في نقاشات طويلة ومعقدة وعميقة في نفس الوقت، ووصلنا إلى أننا يجب أن نبدأ بداية جديدة في تصفية اللغة النوبية من شوائب كثيرة عليها، ونحن نكون عاملين على إعادة اللغة النوبية إلى مكانها الطبيعي في ألسنة الناس. هذا من النقاشات التي بدأناها مبارح بالليل والليل الصباح، لأننا كنا برضو من نناقش في المسألة دي ونحن مستمرين في هذا. في رؤية جديدة ظهرت من هذا المهرجان، هذه الرؤية الجديدة أنه نحن نعيد، لأنه الأبجدية بتاعت مختار خليل كبارة تحورت إلى عدد الحروف بتاعتها مرات 24 مرات 25 مرات 20 بس، وقلنا نعالج هذه المسألة في مهرجان أكبر أو مهرجان إنما ندوة عميقة واسعة شاملة للناس الممكن أصلا يقولوا كلام صحيح في كلام علمي يعني في هذا الأمر، ونعيد التجربة بتاعت كتابة دكتور خليل كبارة، ومعانا طبعا المصريين كانوا برضو أيدوا على هذا الكلام، وحنشرع في هذا الأمر قريبا إن شاء الله.
1: لهذا نرحب بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، ونقول لكم وداعا، عافية لكم.

ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اوريكم
1: راديو دبي
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
2: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
3: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع ل الفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو أنت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسوا في العمل التعاوني، هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعة المطاحن وجمعية بوكر، ودي 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
2: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
3: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
2: نعم،
3: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
2: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
3: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، يحاولوا تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولوا تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة اخطاب رئيسية او ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة دي. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكون الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة، الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجامعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجامعات التعاونية في السودان.
2: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
3: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
2: نعم.
3: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي اللي دارين يشتغلوا عليه.
2: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
3: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة للتعاون.

المستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقاة داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إدراك المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة، ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني نحن الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الضرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا، راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. أبي نفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده الدفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
13: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجارات النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخذهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
12: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك إنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
13: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكم، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبدالله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من

ارتباطه بالجماعه اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على راي المتهم. وبعدها حصلت ملاسنه بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وابلغ جماعته بحسب روايته اللي قال امام المحكمه، قال انه المتهم اساء للشهيد ووصفه بالحشره وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهاده تقدم الدفاع في المحكمه بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعه. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عباره تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جاب في المحكمه جاء شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتذمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأن الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، و تقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال أنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائي. وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. هو شاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في

0: الشيك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام، الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجة الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك أحدثه النائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي. وفي تقديري أنه هذا الصلح لا، ما في أي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208007.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي ارتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارض دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس بنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر. 11.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: سليبة.
2: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
3: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في وادي الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو ودبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب العبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة. كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين، وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح، وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شعب الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزة للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا، راديو
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تفاعل وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية

0: تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه، يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء. ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول في الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مواءمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن

0: منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتو في
0: بالنسبة لنا
1: انتو انتو في خطاب في
0: أكمل
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. ليكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير راديو دبنجا. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلالها نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
6: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لدنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني أتعب وشقى برضي معاك وما القلب ينصحني سنين والحزن ماليني لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني لقيتك أنت في قلبي لقيتك أنت زاد دربي بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات صفحة جديدة ما تكمل ترجع تاني تجهني وما القلب ينصفني ما القلب ينصفني صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت رحلة عذاب داب انتهت كيف تاني ترجع من جديد ضيحت من عمري الكثير أخلصت ليك وانت بتغير والغيرة كم فرقت قلوب طريقة كام مخضر نضير أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة والليلة بتقول نبتدي الليلة بتقول نبتدي لازم أنا أنصى الحصل وليك أجي انت فاكر حبي لك لسه عندي أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي وصدقني ما بقدر أعيش هاجلني ما بقدر أعيش
5: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن
7: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين ولوحنا ستفنا بقي الهم نزوح أي زول في كف روحه أي زول شايل جروحه ألمه ما قادر يبوحه خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح طلعنا مكهورين نزحنا كنا نحلم بيسمحنا بيسنابلنا وقمحنا وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح لقينا روحنا فجأة برة أي زول لي غدر وفرة والنفس يا الله جرة لأنه طعم الذلة مرة وأي زول لجبين وصرة وأي بيت بقى فيه مجروح كنا ما عارفين مصيرنا هاجة بتقطع ضميرنا جاي من وين شان تهيننا كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح وقد حصل شفنا كيف العم يذل شفنا كم كان الجهل فعل ما عمله بجهل كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح فقدنا غريتنا وشبابة كل بيوتنا قفلنا بابا كل بيوتنا فقدنا بابا فقدنا يمه وحتى يابا بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عنا نفوتنا بيتنا فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحة فيه ريدنا هستي من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه والله عالم بمكانه والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن نص عن الحرب والنزول
5: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا
8: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين أنت المنى والتوق والشوق الدفين يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين سكبت في نجواك بوح الناسكين ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين أهواك هل تتساءلين أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين. أهواك هل تتساءلين يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
5: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع. دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
9: رسالاكي إطارغو إما حملة راديو دبنجا وغوغينة وجهنيغي كي إما إيرانات كوي خدمة عامة كي جدي راديو دبنجا تيغوي أو تيري نبهي ديغي بإنو ترجمكي يعني لازم لاحزي به وإن الاعتبار دو تبي به بإنو باريغو إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات كوي إما تتيغي بروري كده بسيني. في أي بداية حلقة بأنه راديو دبنجا بريغوي نشرنيكي مسؤولي قطبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة محكمة جناية دولي ويغيني بسينيكي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عام كده طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيكي سجيل كوي عامة محكمة جناية دولي كيغي خصوص غدير دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس راديو دبنجا كي دوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوة بي وسائق تبقى معلومات تبقى قوة بي قدمي بي.
10: المحكمة الجنائية الدولية
9: الجزء الثاني مجال قوي محكمة وكيرا تيجي تبقينيجي بإنو قدية علي كوشيب كيجي أهمية وغي بإنو دارفوري صوتو سوكو تاندون ديرو وبرنامج كي إطار يعني سلسلة بتاع حلقات ويجينة كويا ننر تحقيقات كوي محكمة الجنائية الدولية قدية دارفور كيجي كي ويجينة وداعيني تيغو ايما كده مسليني بيينو قديا علي محمد علي عبد الرحمن اوسو كو علي كوشبتو اغنيه يعني كي دنا مرحلة مهم خالصي انبيغو ايما كما جناية دولي كي وخاصة قديا دارفور كي بيينو كي اول قديا من يعني أردت قضايا دارفور كي محكمة قدام دو كيبيغي نجيغي بإنو إجراتكو التحقيق كيغيري وعمر قبض كيغيري وكيغا آرتية مرحلة لحد ما حكم ويغينا صدرقيني كي إنجاسي وكيغا بإنو عبد الرحمن أو علي كوشيب كي في وقت الحالي محكمة جناية دولية بارجي ويوم 9/6/2020 دائرة ابتدائية وأولى محكمة كي بإنه في يوم 6/10/2025 حاكمينا بإنه برغي مزنب بي وكيغا 27 تهمة منهم جرائم حارب كيرو وجرائم ضد الإنسانيرو وفي يوم 9/12/2025 محكمة قوينة علي كوشيب 20 سنة قوينة حاكمينا وكيغا مدة قوي بردنا سجن دجيغي توقو ينا مدة خصميغي وإما قديغي بعد ما حكم صدرغيني مرحلة تيجيغي بإنو محاكمة توقني لكن إجراتكو قدائية ما زال مستمر وكيغا إجراتكو إما استناف كيرو بعد ما حكم نتغيغيني وبعد ما بر وغباكي كيغي وفي نفس الوقت كيغا يعني عمليوغي أو عودغيني وبعد ما دائرة ابتدائية وغيغيني حكم نتغيغيني بإنه في يوم 9/12/2025 ويجينا مذكرات تعويلات كي ويجينا قدميجيني وكيغا في نفس الوقت يعني بإنه ديراغوي كوغوغي استناف ويجينا كني وكيغا في شهر 1/2/2026 دائراغوي إما استناف كيغي ويجينا حكم صدرغيني وحكم مغاورة يوم 11/3/2026 وقرر رغوي بإنه تريغوي دهاي غوينا شاركينه ومشاركة كيغا مشاركة بإنه استناف بريغوي قدمتيه وغباو أو كيكيغرا كي حق ده بإنه شاركينه ومن الناحية العملية برضو جديغي إما مرحلة محاكمة كتير ومراحل جي إما قانونية وكيغا حتى ما إدانا باري تيريغي كي بإنه استناف حكم غوي إما كيكي كي بإنه يعني برغا نفس الوقت مستمري وكيغا يعني إطار عمل خاص التدابير كنا وننر أوغي يعني الدريتي بإنه عودينا وفي نفس الوقت مكتب كوي مدى عام محكمة جناية الدولية ويجينا تحقيقي واصلينا وجرائم قويمة حاليا دو دارفور دو تاريغرا كي مواصل لي برسان دو صوت قويمة دارفور كيغي سوكو مراحل قويمة محكمة ويجينا إنبيغو دريغي يعني لازم أهمية أكوري كيدون ديرو وفي نفس الوقت حوار قرو مجتمع محلي قوي الدرريتي وإنبيغرو واسلية ده وكي دائما إطار إما محكمة عمل قوي قوينا قرية دارفور كي ديري باقدي رسالة إما واضي بإنو مساءلة قرو حكم قرو حقيقي تيرو إلا بمشاركة بتاع أوغي سوكو شاركينا شهراتو كيكي والتوسيق بريكي ديغا كيكي وفي نفس الوقت أوغي أكي كسر قرى بروغا كارا إفادا وكيكي وناجين قرى وكيغا قنوات يعني موسوقا قنى وكيغا تواصل مجتمع وإما محلي تيدي بري بس يعني محكمة كرير توقنو ومن خلال كي بينو معلومات كا إتبادلية ده وطريقو معلومات إتبادلية ده بينو بطريقة أماندو دي ده وطيقو بغير سيدي إدي بينو صدقو دارفور كي يعني توي كور مهم دي إدي باري من نادو وخاصة إما قرية وإما جيجي وكيغا يعني أهم حاجة توي قوارة يعني إمبغرو سيدي صدقونو تاندون ديرو ومعلومات كو إما مجتمعات محلي كو إما درريتا يجرو وأفراد توغي سوكو كي محكمة سايدين ننر جريمكي تايريس وننر أدلة غرا حفزيدي وننر تحقيق كو توي قوارة ديدي غرا قوارة واسلية دي واتيكو إما مكتب مدى عامكو قوينا أكيدي آخر مرة بإنو إمبغو يعني تحقيق كي إمبغو جرائم كو تايري وخاصة آخر جرائم إما كو آخر كي قوينا كاكدايي خاصة في الجنان والفاشر وآيامكو إما كساري حلقات أموتي كي نونر إمبغو دا تبيدي سي ونونر يعني أصواتكو إما دارفوري كي را تاندي وكي يعني جزوي لا يتجزع من العمل كورو دي ونونر معلومات إتبادلية دي وصحيح كيرو واتيغوي تكبر إمبغرو سيدي وكيغا عبر القنوات كو إما الرسمية محكمة كيغدي.
10: المحكمة الجنائية الدولية.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
13: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نتنص تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، ومن ثلاثة عندنا الأكل، ومن أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعينه كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيل تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تكتليه طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استخدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك جيد كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الادوات المتبادله زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا المناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض مودي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تجليها يعني، ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بطارية يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل، الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل الدين كويس او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس اتلوث بواسطه الجراثيم، الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجي طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
12: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوم شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات قوم.
4: أردت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إدراك المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في وادي الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
3: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شعب الضرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين، بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزة للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو يوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها

0: وبي وتعزيزهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت إن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: kien wasilen kingi ne kie malumata si gaddi men kal ke dora wala kal ke koranga resmiya.
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: محكمة الجنائية الدولية نعدالة الدولية دارفور لي يوم 31 شهر 3 عام 2005 لي مجلس الأمن أمم المتحدة قرار رقم 1533 رانا نسكي دارفورين قديسي حويل فيها محكمة الجنائية الدولية مدى إلي نعين قرارين جريمين أكلاسيس شاملين فيها على هلا إني دارفور من يوم واحد شهر سبعة عام 2002 لي نمكي يوم ستة شهر ستة عام 2005 لي مدعي العام محكمة جنائية دولية دارفورين سيقدية تحقيقة تفولي محكمة جنائية دولية على محاكمة دولية na iden kawe alankwa afrata si hakimin fiya na daulan asiaiba. Kela geri mangang apang ala ganu na duolen dukein. Inna jaraim alharpsi na jaraim didda linsania na jaraim aluduansi. Na in mahkamang nizam le mudail am aljiha mustaqili na den tari alang malumata doror fiya na halilen sifia na tahgigata fia na gadie kitsiga dimen fia asa shuruta kanuni ngakein na ingispaliti adala dualia inala lomba albas deling ugubatale kiril ala dok segil al kanuni kawinen fi na afratang masulia hadidem fi nang dahaya ngasi na kwakit alam mudarrirage alsi sifal kanunia inni ijirata le na darforin tari in ala ke ayanga wayanga au tawiren nga na mangyay na mahkama darforin tahgigata fiya na mangyay na uguunan na gadi nga na mangyay na awamira gabdi nga karul na awal muhakama darforin gadiye le bayyay na nadaki nga ki umsita شهر 10 عام 2025 لي نمايينا غدينغاسي انسيكومي علي محمد علي عبد الرحمن دوغالين كريا علي كوشيب الكي جنينغا ويانغا او نساب موداني علي ينغي جرائم الحرب نجرائم ضد الإنسانية نا ان الكلا دارفورين غدينغا تويان على ماكاما فيا نيينكي كنيتي يكورو مرّن دارفورين قديه إن على لومبا بس ألبس دلّن كيكيلا أوامر قبضينا تويا أغينتي ولكي إلى محكمة تبير تحقيقاتا تاري أسا كينا إن دلّن دارفور لي إنا مدّيل آمين مكتب أكيدين فيا ديين تغرير رقم 42 لي على مجلس الأمن لقدي من كوي كي يوم 19 شهر 1 عام 2026 له نا إن آنغي على كيين نا تحقيقات كوي كلا يريمان على جنين نا فاشر إني نا إلنا كلا الجين توكو كيين نمان مدعي الآمين سور أسكر دوك أك إنكوا تحقيقات كلا يريمان على جنين نا فاشر إني أسا كيين نا دويتيا إنما جس إمباليتي محكمة جنائية دولية دارفورين جريمان علي كلا تويالي أسا كيكين جريما كيوان وكوا سور ريغو نما إلاين نكيين نما لومات سي دورول كاوي نكاين بلنغا تبونغ وكوالي الكويل ألان محكمان جرغونغا لكورو نكونا دين تارين كيرسنغو نألي كوشيبين غديه لي كغيل ألباغو نغدينغا أي غرالي نكرول نكاوني ندارفور كوان سوتا na daha yangang al-muhimi alang intari ing.
1: Al-Mahkama al-Jinaiya al-Duwaliya. Radio Dabay.
2: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان، ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
2: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
3: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع لفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم ممارسة في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر وديها 1937-1936 أنا هذه أتكلم وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
4: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
3: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
4: نعم،
3: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
4: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
3: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي لم نقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي إلى حاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عملها عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية. تعين الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
4: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
3: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
4: نعم.
3: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي اللي دارين يشتغلوا عليه.
4: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
3: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

اللغة سنجن جلون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتوان جلون ينغي na in alba mahkaman tarin rising darfor le na in ala lomba al mashwara qanuniyai wala al radio dabanga kwang rai kin belenga alba mahkama janaiya duwaliyan tarin gispalitia na kwang ic

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعت الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم أي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: قررت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح، وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس، كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في بيت الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب العبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
3: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى، ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوة الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط، أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آم نمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: رسالك إطار قائمة حملة راديو دوبانغا وغيغنة وجهنك كي إما إعلانات كوي خدمة عامة كي جدي راديو دوبانغا تيغوي أو تيري نبيه ديغي بإنو ترجمة يعني لازم لاحزابة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنو باريغوي إردا كسركي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية قدميني وكيغا موجات قائمة تتيجي بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات قوي عامة محكمة جناية دوليغو ويغيني بسينيغي كيغا لأغراض التوئية والإعلام قائمة عام جدي طردون ألغاقيا كيرو وكيغا يعني تيغوي كده عكسينيغي سجيل قوي عام محكمة جناية دوليغي خصوص غدير دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دوبانغا كي دوس والغرض قائم باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي قوة بي وسائق تبقى معلومات تبقى قوة بي قدمي بي.
11: المحكمة الجنائية الدولية
10: الجزء الثاني مجال قوي محكمة وكده تيجي تبقيني بإنو قدية علي كوشيب كي أهمية وغي بإنو دارفوري صوتو سوكو تاندون ديرو وبرنامج كي إطار يعني سلسلة بتاع حلقات قويقين كويا ننر تحقيقات قوي محكمة جناية دولة قدية دارفور كي قويقين وداعيني تيغو ايما كده مسليني بإنو قدية علي محمد علي عبد الرحمن أو سوكو علي كوشبتو أغنيجي يعني كي دنا مرحلة مهم خالصي إن بيغو محكمة جناية دولية كي وخاصة قرية دارفور كي بإنو كي أول قرية من يعني أدد قدايا دارفور كي محكمة قدامدو كي بيغي نجيجي بإنو إجراتكو التحقيق كي غيره وعمر قبض كي غيره وكيغا آرتية مرحلة لخد ما حكم ويغينا صدرقيني كي إنجاسي وكيغا بإنو عبد الرحمن أو علي كوشيب كي في وقت الحالي محكمة جناية دولية بارجة ويوم 9/6/2020 دائرة ابتدائية وأولى محكمة كي بإنه في يوم 6/10/2025 حاكمين بإنه برجي مذنب بي وكيغا 27 تهمة منهم جرائم حارب كيرو وجرائم ضد الإنسانية وفي يوم 9/12/2025 محكمة قوينة علي كوشيب 20 سنة قوينة حاكمين وكيغا مدة قوي بردنا سجن دجيجي تو قوينة مدة تو خاسمين وإما قديجي بعد ما حكم صدرقيني مرحلة تيجيجي بإنو محاكمة توقيني لكن إجراءات قوي قدائية ما زال مستمر وكيغا إجراءات قوي استيناف كيرو بعد ما حكم نتقيني وبعد ما بر وغبا كيكي وفي نفس الوقت كيغا يعني عملية غوي أو عوديغني وبعد ما دائرة ابتدائية غويغني حكم نتقيني بإنه في يوم 9/12/2025 غويغني مذكرات تعويلات كي غويغني قدميغني وكيغا في نفس الوقت يعني بإنه ديرا غوي كو غوي استناف غويغني كني وكيغا في شهر 1/2/2026 دائرة قويمة استناف كيجي ويجينا حكم صدرقيني وحكم غويرة يوم 11/3/2026 وقرار رغوغي بإنو تريقو غوي دهاي قويجينا شاركينا ومشاركة كيجا مشاركة بإنو استناف باريقوي قدميتايجي وغباو او كيكيجرا كي حق كده بإنو شاركينا ومن الناحية العملية غي برضو جديجي إما مرحلة محاكمة كتير ومراحل جي ام قانونيه وكيغا حتى ما ادانا باريكي تايريغي كي بانه استناف حكم جوي ام كيكيغي كي بانه يعني بروغا نفس الوقت مستمر وكيغا يعني اطار عمل خاص التدابير كنا وننر أوغى يعني الدريتاي بأنه عودينا وفي نفس الوقت مكتب كوي مدعي عام محكمة الجنائية الدولية وينا تحقيقي واصلينا وجرائم قويمة حاليا دو دارفور دو تاريغرا كي مواصل لي بوراساندو صوت قويمة دارفور كي سوكو مراحل قويمة محكمة قويمة انبيقو ديريغي يعني لازم أهمية أكرة كيدون ديرو وفي نفس الوقت حوار قرو مجتمع محلي قوي الدريتاي وإنبغروغا واسليدا وكي دائما إطار إما محكمة عمل قوي قوينا قريد دارفور كي ديري باقيدي رسالة إما واتي بإنو مساء على قرو حكم قرو حقيقي تيرو إلا بمشاركة بتاع أوغي سوكو شاركينا شهراتو كيكي وتوسيق باريكي ديغا كيكي وفي نفس الوقت أوغي أكي كسري قرا بروغا كار إفاداغو كيكي وناجين قرا وكيغا قنوات يعني موسوقاقين وكيغا تواصل مجتمع وإما محلق التعديد باري بس يعني محكمة كرير بوكنا ومن خلال كي بإنو معلومات كا إتبادلية وطريقو معلومات إتبادلية ديغرا بإنو بطريقة أماندو ديده وطيقو بغيرسي دي إديغي بإنو صوتكو دارفورو كيغي يعني توي كور مهم دي إدي باري من نادو وخاصة نيمة غريه وإما جيغي وكيغا يعني أهم حاجة توي غواده يعني إمبغرو سيديغي صوت كونو تاندون ديرو ومعلومات كو إما مجتمعات محلي كو إما الدررتا يجرو وأفراد توغي سوكو كي محكمة سايديغن نونر جريمهي تايريس ونونر أدلاغرا حفزيد ونونر تحقيقو توي غواده ديديغرا غواده واسليد واتيكو إما مكتب مدهي عامقو غيغن أكيديغنهي آخر مرة بإنو إمبغوغي يعني تحقيقي كي إمبغوغي جرائم كو تايريغي وخاصة آخر جرائم إما كوغو آخر كيغو ويجينا كاكدايغي خاصة في الجنان والفاشر وآيامغو إما كساريغي حلقات أموتيجي كيغا نونر إمبغلو دا تابيديسي ونونر يعني أصواتكو إما دارفوري كيغرا تاندي وكيغا يعني جزوي لا يتجزع من العمل كورودي ونونر معلومات إتبادليدي وساكرو واتيغوي تكبر إمبغلو سيدي وكيغا عبر القنواتكو إما الرسمية محكمة كيغدي.
11: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجة. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
3: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق برضي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني. لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصحني. ما صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت رحلة عذاب.

0: ضيحت من عمرك كتير، أخلصت ليك وانت بتغير، والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كام مخضر نضير، أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيب. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا، وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حب لك لسه عندي، أنا حب لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
1: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
2: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا، ما عرفنا وين لوحنا، ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه، خلى بس آهات تنوحه، عد يومه دموع نوح، طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا، وكنا للأحلام طموح، لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة، وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح، كنا ما عارفين مصيرنا، هاجة بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا، كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل، شفنا كيف العم يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عملوا بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح، فقدنا غريتنا وشبابة، كل بيوتنا قفلنا بابا، كل بيوتنا فقدنا بابا، فقدنا يمه وحتى يابا، بقينا فقرانين تعابة، لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح، قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا، باقي ملحة فيه ريدنا، هستي من وين انت جيتنا، جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه، مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه، والفراديس اللي عشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
1: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة، فتابعونا.
3: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدركني اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
1: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.

0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
2: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي، وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعديه استقبل رئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية اليوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط يوغندا في ملف السلام في السودان.
4: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور السودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عغار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة التأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي إدريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني إنه حكومة بورسودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليميا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان ودعوته لزيارة كمبالا، تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
3: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيه.
5: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري، وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
3: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر، حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
6: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة، زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا، هذه اللجنة، وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
3: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
4: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة. في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة، وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقديري نعم، ولا حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كامبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبغاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
3: دكتور عبد الناصر،
6: عن رسالة الرئيس الأوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار أوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة لأوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان، ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
3: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا إلى ختام حلقتنا من البرنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في أوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوى المشتركة تنسحب من المدينة. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي استعادة قوات الدعم السريع منطقة بير سليبة بغرب دارفور. القوات المسلحة السودانية تصد هجوما على منطقتي ديم سعد ويارا في النيل الأزرق. قائد الفرقة الرابعة مشاه بإقليم النيل الأزرق يعلن استمرار العمليات العسكرية في الإقليم. البرهان يعين 6 قضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية. الاتحاد الأوروبي يطالب قوات الدعم السريع بوقف عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض. استمرار الجدال الواسع بشأن موافقة مجلس السيادة على هدنة لمدة 90 يوما. تركيا تعلن دعمها لموقف الحكومة السودانية باشتراط انسحاب الدعم السريع من كافة المدن والمناطق قبل الهدنة. تحالف قوات أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار يوقع مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية. إصابة طبيب وتقني مختبرات في كسلة بطلقات نارية في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم. مسلحون يطلقون النار على دفار مصنع زبادي بريف غرب كسلة على الطريق القومي نهار أمس. استمرار إضراب معلمي كسلة للأسبوع السادس دون أن تلوح على الأفق أي حلول. سفير دولة قطر لدى السودان يعلن عن عودة السفارة القطرية إلى مقرها بالخرطوم خلال الشهر المقبل. واشنطن تتهم القوات المسلحة باستخدام كلور كسلاح كيميائي وترفض اعتبار اللجنة التي شكلتها الحكومة بديلا عن آليات التحقيق الدولية. يونيسف 500,000 مدني معرضون للخطر في مدينة الأبيض بسبب القتال. وزير الخارجية المصري يبحث مع مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم تفشي وباء الكوليرا في السودان مع استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح وبداية موسم الأمطار. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أطراف النزاع في السودان لاحترام القوانين الدولية الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وفاة طفلين سودانيين يوم الخميس الماضي بمعسكر أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول والأمطار. تدمير مرافق عامة في مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب الرياح. حصار خانق لمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد التشاديين في المعسكر. لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم تعلن عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفاتا بمنطقة السوق المركزي والمحلي. وأخيرا مستمعينا الكرام، محافظ بنك السودان صندوق ضمان الودائع يعود إلى الخرطوم بقانون جديد وصلاحيات أوسع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دفنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بس مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
3: الله أكبر.
4: الله أكبر.
1: سليبة.
4: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
4: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
3: قوة أردت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق نار في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية ريفي كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد ويقول
0: لي الحتة دي. أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة، والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيب الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا للحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط، أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اغتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
11: أوقفوها لا للحرب.
12: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.

0: تحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه. عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد دخل قانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، ودي 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجزرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون.

0: يكونوا جمعيتهم التعاونية، هم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية، وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بيتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
0: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا بنجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنظمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان ما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوظ بالنسبة.

0: وانحسر.
1: نعم
0: على الرغم من أنه المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: للمستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
1: على راديو دبنجا. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الايام الماضيه تحركات اقليميه ودوليه مكثفه للبحث عن مخرج للازمه السودانيه، وفي السياق ده برزت زياره الوفد الامني والدبلوماسي الاوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابعه كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترات الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أنه موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
3: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة التأسيس، كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي إدريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي، أو كما فهم من الرئيس موسيفيني، أنه حكومة بورسودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لعقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواضع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليبيا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي خاصة الزيارة الأخيرة كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من طرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
2: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
4: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
2: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي ورؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
5: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي مصادر للقوة لديها، في إنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح إنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي إنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا. هذه اللجنة وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
2: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم، فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
6: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقدير نعم وإلى حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كامبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
2: دكتور عبد الناصر،
5: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار أوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة لأوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في أوغندا السفير عادل شرفي وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بشيعة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، والتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بس مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر. القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: قررت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح، وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس، كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في بيت الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
3: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة، والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط، أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتحويل جميع العربات المحتجزة قصرا ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزة للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آم نمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم. وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفاء بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي ارتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام، بين الأجيال المختلفة خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات. وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه، اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم، والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام،

السابع من يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الايام الماضيه تحركات اقليميه ودوليه مكثفه للبحث عن مخرج للازمه السودانيه، وفي السياق ده برزت زياره الوفد الامني والدبلوماسي الاوغندي للخرطوم كتحرك من جهه الجوار الافريقي برئاسه مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مواد

0: وغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن. للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كامبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنغرى معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
1: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عغار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة التأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي دريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني إنه حكومة بور سودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة، كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليميا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
0: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان قوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري، وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
0: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر، حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
3: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة، زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا، هذه اللجنة، وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها غنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
0: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
1: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقديري نعم، وإلى حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كامبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
0: دكتور عبد الناصر،
3: عن رسالة الرئيس الأوغندي موسيفيني في استقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار أوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة لأوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو بيرسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولوياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بيعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان، ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دوانجا إلى ختام حلقتنا من البرنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في أوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول النصي ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما له وسيط نص طوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصيح. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، نمرة ثلاثة عندنا الأكل، نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وسيط كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وسيط إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده، بيجي شنو وسيط. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان توسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا الدينة اللي عنده يسحل، ما رسل الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده يسحل. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس اليدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما غسلت يدك، وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم هيسبب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جنين. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تجليها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل، ممكن يا اثناء الطريق برضه، ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس تلوث واسطه الجراثيم، الزول اكل ممكن هو اللي يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاعتها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دي الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: سليبة.
2: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
3: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقاة داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق نار في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة، والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الضرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: أتمنى هنا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه نازي، والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كل من الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بيكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بيكون موجودة، ما بيكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بتدوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل وبتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئة 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا البقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا. يعني أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي. يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة يوفروا لهم برضو الأدوات كافية وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع. يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني. لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة. يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000 50,000 هم الأطفال غاشين كلهم في سوء التغذية. يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده. يعني هو كارثة حقيقة. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
13: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا لظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى

0: أم ولدورها في المجتمع النوبي، ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
0: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم 7 في الشهر 7 لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الولياء. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي

0: هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
1: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة، المحس، دنقلة وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة والسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
1: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
3: تسلم. هو في الحقيقة يدوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرحي مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أي لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
2: كيف يتم ذلك؟
3: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلاً في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلاً استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
2: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولاً، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات
4: تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
3: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه، يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
4: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
3: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
4: سمع انتوا
3: بالنسبه لنا
4: انتوا في خطاب اوكي تفضل.
3: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
4: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير
3: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة. يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
4: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى.
3: هذه تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية للأصح.
4: هل أنتم متفاعلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
3: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامين دعوة.
4: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
3: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
2: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوم شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
2: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
3: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا، نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
5: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
6: ومن دار القائد شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
7: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارا أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
8: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده المأخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن إنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح إنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السنة.

المهمة أمام الرأي العام، ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
2: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
3: راديو دبنجا.
2: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميت اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يقولوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
3: نعم، اسباب الاتيه. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتدين الإرقي وإباءات الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد، نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغت للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور

0: اصلا ممكن انا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيره يعني. قبل 1991 ما في حرق في اخواننا هناك في وسط دارفور، ووقت ده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني. في حرق كثير وقتل عباده جماعيه، وحتى انتقل الحرب الى القبيله المساليت، وبرضو فيها اكثر من 249 قريه تمت حرقهم كاملا، والثروه والمنطلقات الاخرى ايضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومه سودانيه وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا احد ينكر. طبعا برضو تاخرت الحرب اساسا السودان غياب من العداله، ده الحاجه الوحيد. وايضا حكومه السودانيه لا يوم الحاجه لا يتحدث، اما كاخوه الاخرى لم يتحدثون عن بطريقه اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني غير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من تجاه تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبين تركيبي حسنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة الساحل، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس، عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق، ممكن ناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان ناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا أنه في صورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم، دل برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقية سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقية سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي، برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عامل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم المصري والمال الحكومة. طبعا الدعم المصري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دنجويت من 1991، تم تسميه دنجويت من 1991 لا يوم انا هذا دنجويت كان في المافي، ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده نحن كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شويه عن اوضاعكم كلاجئين في شركه تشاد، يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال يعني، في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد، ولكن لحمتنا يعني لحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك نحن كلاجين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: نعم. وبالنسبة لكم كلاجين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني أن يعني إحنا نحية للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شرق تشاد، أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبه زي باقية اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني احنا المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام، ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة ودي الحاجات اين مطالبين انه اسرع وقت منظمات الانسانية والامم المتحدة واما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في اسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زون الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو في شنو عشان الناس يتناقش به، لكن الويد الراحل بالآبرة أجهزة الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقضى الأمور وأكون مصرين برضو أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمنر كوبا وصافنا، و يعني علينا نظرنا أنه ده انتحاق للإنسان يعني مواطن الأسيرة، وقريتنا بتشبه زي قرية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجين ده يعني عمل العنصري يعني زي كأنه شيء منحه هو يعني شيء مسيس، ده يعني ننظره كده كلاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شرق تشاد في المخيمات، يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أنه اللاجئين السودانيين ينظر القضايا الحقيقية ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى قضاياهم بالطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين يعني، ده أنا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه سمعنا لي استمتعنا بالحوار معك، شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاعات في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميهم من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعام عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، إحنا بنركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء، وبعض حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف. ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم على الأقل الأم تعرف في ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم توديه للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طبعا بدوها الكرد، الكرد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عالوه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد اللي بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما احنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو، وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن بتحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول عنده سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهايه الحلقه، وفوتكم بعافيه وشكرا جزيلا.
3: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-352-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
3: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوم شعبية.
2: الله أكبر.
1: كل المعسكرات قوم
3: أردت
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبدالله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة. كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين، وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح، وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيبة الضرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع بولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزة للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
11: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي المأخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: الشيوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه بجامعه الخرطوم، وحاليا بروفيسور في قسم الاحياء الدقيقه بجامعه كوبنهاغن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحاليه الحاصله في السودان، وفصل الخريف اتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الايواء بدون مرافق صحيه. فمؤكد الامراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئه المناسبه لانتشارها. فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجة، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان، وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
2: نعم،
3: فربنا يوفقكم.
2: اللهم امين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم، ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحيه يعني ما مهيئه انها تستقبل عدد كبير من الناس، او ما موجوده اصلا ذاته. فشنو من الامراض الممكن يعني، او من شنو الخطوره في الحاجه دي على صحه المواطنين؟
3: طيب انت زي ما تفضلت وذكرت انه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الان، افتكر يعني مشكله كبيره ما مرت بها دوله من دول الافريقيه ولا الاسيويه من قبل، لانه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانيات ضعيفة، وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والقضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية تدمرت، المستشفيات والمستشفيات

0: المراكز الصحية والوزارات يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءنا عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
1: نعم.
0: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
1: غير مسبوقة. أيوة،
0: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم، وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها ذا بيست يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن امبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض وبيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها زي الملاريا، دي نمبر 1، والملاريا لا زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
1: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاع مثلا المواطنين؟ طيب المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
0: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرم اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان. يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك الزاد تايم، نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون، برضو البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزاد تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
1: الإمكانيات، أيوة،
0: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضع مأساوي. ففي حاجة ثانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية. في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه، المياه الملوسة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوسة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة.
1: نعم.
0: وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو الناس، الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال لأنه عندهم أمراض وعندهم كرونيك ديسيز. وأغلب الناس ما بيأخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط لأنه غير متوفر وغير موجودة. برضو دي يعني أثر الحرب على هذه الشريحة اللي هي من السودانيين كبار السن، دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
1: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا. الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها، أول حكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولت لو تناول أكل ملوث ولا موية ملوثة؟ إذا جاتوا حاجة ممكن يعمل شنو؟
0: والله طبعا في ستويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى فما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حبوا يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، أنه يعملوا على غلي المياه، والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
1: نعم.
0: انا هسه بتكلم مع اهلنا واصدقائنا في القضارف وفي سنار وفي ناي، يعني يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفروا لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
1: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده ده، أنا شايف هنا هسه الناس لما يجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده، بيقوم بياخدوا سبراي بتاع بعوض يعني، وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقت الليمون دي. فهل المسوح بحاجة محددة برضو ممكن يساعد يعني إذا الناس يعني لجؤوا
0: للوسع؟ طبعا انت عن طارد البعوض، وطارد البعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لأنه الزمان أي واحد بيمشي الدكان بيشتري لزرف زرفين بيتمسح بها هو وأولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسا؟ وين؟ يعني
1: البعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
0: لا لا لا، ما في إمكانية إنه يشتري، وما في إمكانية ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في يعني، الدكاكين هسا خلت من أي حاجة إلا يعني زيوت وناي. لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد بعوض، والطارد البعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس اللي هي بتمنع البعوض من انه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكله يعني،
1: مشكله كبيره. طيب بروف يعني
0: بنقول انه المشكله الكبيره هي الامطار للمويه، المشكله هي الحرب الغايمه دي.
1: نعم مؤكد طبعا. يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شويه، يعني الكوادر الطبيه بترجع، الناس الخدمات الصحيه الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمها من اول جديد، هتدخل معينات طبيه ومعينات
0: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن.
1: نعم،
0: ولو مدخرين يعني.
1: طيب يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض يعني، أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
0: والله أنا طبعا ما دار أقول يعني، أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغاية إذا أمكن. لكن أنا أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لانه شخص تنصح تقول له التغذيه الجيده ولا تنصح تقول له، لانه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في اثيوبيا وفي القضارف وفي سنجا، هاي ظروف رديئه جدا جدا. يعني انا بتكلم معهم يعني حتى انه ابسط حاجه، يعني هسه الناس بتاكل مويه فول، يعني اسره من 30 واحد بيحكوا لي مبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في الموية وبرشوها في 10 عيشات وبيأكلوا 30 نفر تلك الوجبة. فيعني حاجة صعبة،
1: الذي حالة صعبة. بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل عشان
0: مرض التقاوم، ولازم تكون ماكل شوية وماكل كويس وشارب سوائل وكله. يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء.
1: اللهم امين اللهم امين.
0: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
1: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه. شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات. يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحب بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة، ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بعدد تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
4: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
4: ردرت
1: ردرت دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس، كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في بيت الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن وشغل ده وراه نوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه. الشغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبرك بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500 ألف مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر، على رأسهم قائد قوات الدعم السريع. وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب العبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
2: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة، ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شعب ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عشر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار القائد شيب الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب وهيت من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارة أم درمان، وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي آمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبي.
11: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان، ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
12: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
11: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
12: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال، والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية. جاب واحد اسمه كامبل، كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيبارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية. كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن، وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
11: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
12: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
11: نعم،
12: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
11: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
12: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا for example الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنظمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
10: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان مو بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
12: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا
10: الحسنه.
12: على الرغم من ان المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمها لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دارين يشتغلوا عليه.
10: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
12: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب

0: اي زول يتعرض لكارثه طبيعيه او كارثه بفعل البشر، يتعرض لاي كارثه لازم نزرع فيه الامل انه ما الحياه كلها كده، الحياه لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثه دي كده، لازم تتبدل، يعني بكره بيكون افضل، نزرع جواه الامل برضو واحده من الخدمات الضروريه او خدمه اسعاف نفسي اولا احنا بنكون قدمنا للزول او الضحيه بتاعت الكارثه. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارد دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، كمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعه في غياب كباشي ويعلن إعداده ردا على المقترح الأمريكي. قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية والطائرات المسيرة أمس. القوات المسلحة السودانية تشن هجوما بطائرة مسيرة على منطقة النايم أبو عظام جنوب أمبادر بولاية شمال كردفان. سقوط مسيرة استراتيجية صينية الصنع في منطقة سيد القويس في شمال كردفان أمس. أحكام غيابية بالإعدام شنقاً على حميتي و15 آخرين في قضية أحداث الجنينة. إطلاق سراح الصحفية مها التليب مراسلة قناة الشرق مساء أمس بعد اعتقالها لساعات من قبل جهاز المخابرات. إدانة واسعة للحكم بالسجن لمدة 10 سنوات لوكيل نظارة عموم الجوامع بتهمة التعاون مع الدعم السريع. بنك السودان يعلن إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين. اللجنة السودانية للتحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي تنفي حصولها على أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة باستخدام أسلحة كيميائية. واشنطن تشكيل السودان لجنة داخلية للتحقيق حول السلاح الكيميائي ليس دليلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل. الولايات المتحدة لا يمكن لدولة استخدمت أسلحة كيميائية أن تشارك في توجيه قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بريطانيا تدعو السودان لنشر النتائج النهائية للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية. الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تعلن تخصيص 50 مليون جنيه لمعالجة المشكلات العاجلة بمركز غسيل الكلى في نيالا. هيومن رايت ووتش: قرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان يجب أن يتحول إلى تحرك فعلي. المحكمة العليا في بريطانيا ترفض قرار وزيرة الداخلية بتعديل الإرشادات الخاصة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر. مفوضية اللاجئين تكشف عن اكتمال إجراءات تسجيل 861 ألف لاجئ سوداني في مصر. انطلاق حملة توزيع الناموسيات المشبعة بمحليات كوستي ربك تندلتي والجبلين. المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ترصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر. الفاو توقع إطارا برامجيا مع حكومة السودان لثلاثة أعوام عبر حجز تمويل يبلغ 616 مليون دولار. الحكومة السودانية تعلن الحداد الرسمي اليوم الاثنين لرحيل أمير دولة قطر السابق. التعايش يؤكد أن نجاح امتحانات الشهادة الثانوية مقدمة لاستعادة جميع الحقوق. وزير التعليم العالي يؤكد المضي في العودة الكاملة للجامعات دون استثناءات. وأخيرا مستمعينا الكرام، وزير المعادن: التعدين التقليدي بصورته الحالية يشكل خطرا على البيئة وحقوق الأجيال.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 12 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: محكمة في بورت السودان تحكم بالإعدام على حميتي بتهمة ارتكاب أحداث الجنينة ووفاة طفلين سودانيين بسبب السيول في شرق تشاد. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور، والقوات المسلحة تصد هجوما جديدا على النيل الأزرق. الاتحاد الأوروبي يطالب الدعم السريع بوقف عملياته العسكرية حول الأبيض، وخبراء قانونيون ينتقدون قرار البرهان بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية. شكاوى من انفلات أمني غير مسبوق في كسلا، وتحذيرات من خطر مجاعة وشيك في المالحة بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت عناصر التابعة لقوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبوس بولاية غرب دارفور عبر بث مقطع فيديو أشارت فيه إلى تمكنها من السيطرة على المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية بإعادة تمركز الجيش السوداني والقوى المشتركة إلى مواقع خارج منطقة كلبوس، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص. من جهة أخرى، أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة استمرار سيطرتها على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور، نافية استعادة قوات الدعم السريع للمنطقة، وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص.
1: 11 سليبة.
2: الله أكبر.
1: 11.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: سليبة.
3: الله أكبر.
1: القوات الموجودة.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: قوة شعبية.
3: الله أكبر.
1: كل المعسكرات
2: مقاومة أرد
1: دب جوا.
0: وفي ولاية النيل الأزرق، أعلن الجيش السوداني الجمعة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق. وقالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في بيان أن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من التصدي للهجوم وإفشاله، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وزخائر كانت بحوزتهم. توفى طفلان لاجئان يبلغان من العمر 7 و8 أعوام يوم الخميس الماضي في مخيم أبو تنج الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد بسبب السيول الناجمة عن مياه الأمطار. وفي ذات السياق، تسببت الرياح العاتية التي اجتاحت مخيم كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد تسببت في انهيار عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية، وذلك يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى، يعاني اللاجئون السودانيون في مخيم غاغا بشرق تشاد من حصار خانق منذ الأسبوع الماضي بعد العثور على جثة أحد الشباب التشاديين ملقى داخل المخيم. أصيب طبيب وتقني مختبرات في كسلا بطلق ناري في هجوم مسلح مساء الجمعة أثناء عودتهم إلى منازلهم من المرفق الصحي الذي يعملون به في الإسكان الشعبي بغرب كسلا. من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على دفار مصنع زبادي بريفي غرب كسلا على الطريق القومي نهار أمس في محاولة نهب مسلح. وأفاد شهود عيان بفرار المسلحين بعد تجمع المواطنين في المنطقة. وفي الأثناء، يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسلا للأسبوع السادس. كما نظم مواطنو محلية تري في كسلا أمس وقفة احتياجية رفضا لبيع أراضي الموقف العام في واد الشريفي. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: يا جماعة، الشغل الماشي ده شغل وسخان وشغل عفن، وشغل ده وراه لوبي. الشغل ده ما بيشتغل مواطن براه، شغل ده وراه بعض الإدارات وبعض المسؤولين. ما ممكن مواطن يجب يبركي بالإرشاد لمسؤول ويقول له يا أخي خطط لي الحتة دي.
0: أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارين بتعيين عدد من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية، ونص القرار على تعيين كل من سومي برزان عطية وابتسام أحمد عبد الله موسى وبهاء أحمد عبد الطاهر وعبد زراوي ناصر همت وعلين عثمان الحاج عمر. من جانبه قال الخبير القانوني محمد الحافظ لراديو دبنغ أن البرهان يملك سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في غياب مجلس القضاء العالي، بالإضافة إلى افتقاره لمشروعية الاتكاء على الوثيقة الدستورية لانقلابه على أحكامها. شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن توقف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية بشكل فوري حول مدينة الأبيض، محذر من تداعيات استمرار التصعيد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مدينة الأبيض التي تستعد قوات الدعم السريع لمهاجمتها تأوي حاليا نحو 500,000 مدني، داعيا إلى حماية السكان وتجنب استهداف المناطق المأهولة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أصدرت محكمة بورت سودان أحكاما بالإعدام شنقا في مواجهة 16 متهما في قضية الهجوم على الجنينة وقتل الوالي خميس أبكر على رأسهم قائد قوات الدعم السريع، وشملت قائمة المحكوم عليهم عبد الرحيم دقلو والقوني وعبد الرحمن جمعة والتجاني كرشوم وإدريس وعبد المنعم الربيع، بجانب عدد من القيادات الأهلية من بينها عبد الرحمن مسار أصيل. وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأشخاص والممتلكات واستخدام وسائل القتال المحظورة، كما نص الحكم على مخاطبة الأنتربول للقبض على المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة في هذا الخصوص:
5: مجرم حرب محمد حمدان دقلو ميتي حكمت عليه المحكمة قيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للإدانة بموجب المواد 186 187 188 189 191 من القانون الجنائي لسنة 1991.
0: بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مساعد بوليس تطورات الأوضاع في السودان. وقالت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد موقف مصر الثابت الدائم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية والانخراط الجاد في مسار سياسي بملكية سودانية خالصة يفضي إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة البلاد. أعلن رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية بمصر محمد وداعة عن مجهودات تقودها اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يهدف إلى ترحيل اللاجئين السودانيين المتواجدين في ليبيا عبر معبر السلوم مباشرة إلى المعابر السودانية دون المرور بالمدن المصرية. ونفى في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث عبر راديو دبنغا نفى وجود أي أبعاد أو ظلال سياسية لعملهم أو قيامهم بتعبئة العائدين للانخراط في الصراع المسلح. وأضاف وداعا لراديو دبنغا:
6: بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة، والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب.
0: أعلنت لجنة نبش ونقل رفات الحرب بمحلية الخرطوم عن نبش وإعادة دفن عدد 27 رفات بمنطقة السوق المركزي والمحلي من المتوفيين الذين تمت مواراتهم الثرى بصورة اضطرارية أثناء الحرب، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي. وقع تحالف قوى وأحزاب وحركات شرق السودان بقيادة شيبة ضرار أمس مذكرة تفاهم وتنسيق مشترك مع حركة العدل والمساواة السودانية قطاع وسط وشرق السودان. وأكد اللواء جدو عجر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين حركة العدل والمساواة السودانية وقوى تحالف وأحزاب شرق السودان، بما يسهم في توحيد الصفوف الوطنية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كوميندار ألقى شيبة الدرار أن إحنا غربا وشرقا معا شعب سوداني ونعمل من أجل الشعب السوداني. أي متربص فتان داير يفرق بين المكونات الشعب السوداني أن إحنا نضرب هويتنا من الحديد معا كلنا الوطنيين، أن إحنا كلنا شعب واحد.
0: اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوة الدعم السريع باحتجاز أكثر من 35 شاحنة كبيرة محملة بمحاصيل زراعية تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان لمدة تجاوزت الشهر. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا أن قوة الدعم السريع زودت جميع الشاحنات المحتجزة بالوقود قبل أن تتحرك بها غربا، وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت قوات الدعم السريع على احتجاز أكثر من 35 شاحنة محملة بالمحاصيل الزراعية. فالجريمة لم تتوقف عند الاحتجاز فقط. أول أمس الجمعة قامت هذه القوات بجلب تنكر وقود إلى منطقة المزروب، وقامت بتفويل جميع العربات المحتجزة قصرا، ثم اقتادتها واتجهت بها غربا تحت تهديد السلاح.
0: أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ضبطت 6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدقيق والسكر والسلع الاستهلاكية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرت قوات الدعم السريع في ولاية كردفان ودارفور عبر طريق بارا أم درمان. وأوقفت الشرطة 13 متهما ودونت في مواجهتهم إجراءات قانونية وفق أمر الطوارئ. وفي ذات السياق أعلنت لجنة ولاية الخرطوم عن تسجيل 3347 بلاغا خلال أسبوع، معظمها يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال. وأوضحت في تقرير أن الأطواف الأمنية سجلت 445 بلاغا أسفرت عن توقيف 809 متهمين بينهم 65 أجنبية مخالفة للقانون، بجانب ضبط عدد من الأسلحة و49 دراجة بخارية تستخدم في الأعمال الإجرامية، بالإضافة إلى إبعاد 65 أجنبيا آخرين عبر مفوضية اللاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء الكوليرا في السودان الذي أعلن عن تفشيه في 27 من شهر 7 الجاري وأودى بحياة 114 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين ينتشر عبر عدة ولايات سودانية خاصة في دارفور وكردفان، حيث ما يزال وصول العاملين في مجال الإقاصة والرعاية الصحية مقيدا بشدة. وقال ممثل المنظمة في السودان شيبلي صحباني أن الكوليرا عادت، مضيفا أن معدل الوفيات يبلغ 13.7% وهو معدل مرتفع للغاية، وبالطبع من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار إلى تفاقم الوضع. حذرت منظمة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومنظمة بيزا للتنمية للخدمات الإنسانية وبناء السلام من أن محلية المالحة بولاية شمال دارفور تواجه خطر مجاعة وشيك نتيجة الانهيار المتواصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقالت المنظمتان في مذكرة مشتركة صدرت أمس أن المعلومات الميدانية الواردة من المنطقة تشير إلى مؤشرات قوية على دخول المالحة في مرحلة أزمة غذائية حادة تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية. وأضاف مدير المرصد السوداني مجد النعيم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: إذ تشير المعلومات الميدانية التي تلقيناها إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين والنازحين يعيشون اليوم في ظروف بالغة القسوة، كل يوم يمر من دون استجابة يزيد من خطر فقدان المزيد من الأرواح، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن. لا يزال بالإمكان منع هذه الكارثة إذا توفرت الإرادة وإذا تم التحرك العاجل.
0: خبر الأخير في النشرة: دشن محافظ بنك السودان المركزي أمن أمير غني حسن التوم عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم، وقالت أن عودة الصندوق للعمل بعد إعادة تأهيله تحمل دلالات تتجاوز إعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وفقا للبنك المركزي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
12: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من ال حكومة تأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي دريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بورسودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو. والوفد هام جدا حقيقة، كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إقليميا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. في اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من طرفين من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
11: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيه.
13: طيب، سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
11: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي ورؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
14: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة وهي مصادر للقوة لديها، في إنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح إنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي إنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا. هذه اللجنة وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
11: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم، فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
12: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقدير نعم ولا حد ما. في رأيي أن دبلوماسية كمبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب مع الإبغاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
11: دكتور عبد الناصر،
14: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله للنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، بأن أعتقد أنه خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة لأوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية.

0: كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان وربطها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورته لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع البروفيسور ابراهيم محمد الحسن استاذ الوبائيات المناعيه بجامعه الخرطوم وحاليا بروفيسور في قسم الاحياء الدقيقه بجامعه كوبنهاجن بالدنمارك. استضفناه عشان نتكلم عن الظروف الحاليه الحاصله في السودان وفصل الخريف اتى والناس قاعدين في الشوارع والمراكز حقت الايواء بدون مرافق صحيه، فمؤكد الامراض والوبائيات دي يعني الزمن والبيئه المناسبه لانتشارها، فنستضفناه عشان نقوم نتكلم معه حول مجمل هذه المهددات، ويعني على الأقل عشان الناس يقوموا يعرفوا يسووا شنو بالإمكانيات الموجودة. فمرحب بك بروفيسور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. في البدء يعني أنا أود أشكر راديو دبنجا، وطبعا هو مشهود له بأنه بيقوم بعمل جليل في نقل المعلومات والأخبار الخاصة بالسودان ومشاكل السودان وتقديم المقترحات والآراء لحل هذه المشكلات.
0: نعم،
1: فربنا يوفقكم.
0: اللهم امين. تشكر، تسلم. طيب يا بروفيسور، يعني نحن في ظروف مثلا يعني نقول ملايين الناس نزحوا من ديارهم ويعني قاعدين في مدارس وقاعدين في مراكز ايواء، وحتى الناس جوا البيوت متكدسين بشكل عجيب جدا جدا، وفي ظل مرافق صحيه يعني ما مهيئه انها تستقبل عدد كبير من الناس او ما موجوده اصلا ذاته. فشنو من الامراض ممكن يعني او من شنو الخطوره في الحاجه دي على صحه المواطنين؟
1: طيب انت زي ما تفضلت وذكرت انه مشاكل التي يعاني منها السودان يواجهها الان، افتكر يعني مشكله كبيره ما مرت بها دوله من دول الافريقيه ولا الاسيويه من قبل، لانه كل العوامل تضافرت ضد المشاكل في السودان. يعني مثلا عندك الآن نواجه بالحرب وموجة من النازحين الذين نزحوا لأماكن، يعني حتى الأماكن اللي نزحوا لها إمكانية ضعيفة وفيها وبائيات وفيها أمراض زي أثيوبيا وتشاد والسودان، ويعني حتى المناطق الداخل السودان برضو مناطق ملارية عالية زي النيل الأزرق ومدني والجزيرة والجضارف وكسلة، كلها عندها مشاكل صحية. فالمنظومة الصحية برضو تأثرت بالحرب طبعا، يعني حتى المنظومة اللي كانت عندنا هسه دلوقتي ما شغالة، لأنه كل المنسوبين في المؤسسات الصحية زيهم زي المواطنين نزحوا لدول الجوار، نزحوا لمعسكرات. البنية الصحية دمرت المستشفيات والمراكز الصحية والوزارات، يعني تم تدميرها أثناء الحرب، ولا توجد أي ميزانية لعمل هذه المنظومات. جاءت عليها ثالثة الأسباب اللي هي الأمطار والسيول.
0: نعم،
1: حسب ما شفناه في التلفزيون ومن أخبار والبيانات التي أدلت بها الهيئات الإرصاد الجوي في أفريقيا وفي العالم، إنه السنة دي حتكون في فيضانات وأمطار لا يعني
0: غير مسبوقة. أيوة،
1: بصورة خطيرة جدا. وأنا في الحقيقة امبارح شفت في واحدة من الأخبار إنه في كسلة المواطنين والنازحين اللي هم أصلا قاعدين في الشوارع، موية الفيضانات جات حاوطتهم وهم هسه دلوقتي أغلبهم موجودين نصف المياه. دي عندها طبعا خطورة ثانية بعدين نقولها. برضو يعني المواطنين النزحوا ديل يعني بيعيشوا ظروف يعني غير صحية، وفي نقص في الغذاء. يعني الليلة عرفنا إنه مثلا أم درمان اللي هي مفروض تكون فيها the best يعني تغذية وبرامج غذائية، الآن مبارح أنا سمعت إن وقفوا كل المطاعم والمطابخ التي تقدم الوجبات الخيرية اللي يسموها التكايا، توقفت لنقص في المواد ولعدم وجود أي معينات من الدول من السودان، من السودان ولا من برا السودان. فدي مشكلة كبيرة، لأنه أنت يعني أي مرض يجي أو وباء ويلقى الناس في حالة غذائية غير جيدة، فدي بيزيد من انتشار الأمراض، بيزيد من السيبيريتي أو خطورة المرض. في عندنا أمراض كثيرة طبعا نحن عارفينها، زي الملاريا دي نمبر 1، والملاريا لها زالت هي المرض الخطير الذي يفتك بالملايين ويصيب الملايين كل سنة حسب إحصائيات الصحة العالمية. في السودان عندنا مناطق عديدة ذات وبائية عالية بها نسبة عالية من الملاريا.
0: طيب بروف، يعني قبل تمشي من الملاريا دي، يعني خطورتها قدر شنو ممكن تقتل اذا ما الزول ما اخذ لها الكورس بتاعها مثلا؟ المواطنين بتعالجوا بالعرديب والمعارف الجونجوليز وكده، يعني هي دي فيتامين سي، لكن هل يعني ممكن يكون علاج مثلا؟
1: طبعا الملاريا عندنا نحن هي 5 انواع، لكن اللي عندنا النوع الخطير اللي هو البي فالسيبرام اللي هو بيسبب الملاريا الدماغيه وبيسبب الانيميا، ودي كلهم أمراض فتاكة ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي نسبة وفيات عالية حدثت في السودان في أعوام سابقة نتيجة للفيضانات والمياه. لكن زي ما قلت لك السنة دي في مشاكل كثيرة أكثر من زمان، يعني أنا أرجع لسنة 90 ولا 89 لما حصل الفيضان الكبير ذاك زاد تايم. نحن كنا شغالين في مع ناس وزارة التخطيط، لقينا عون من دول العالم، يعني مثلا البنك الدولي 3 مليون، البنك الأفريقي 3 مليون، برضو البنك الإسلامي معارف 4 مليون، وقدرنا نجيب أدوية ومعينات وأدوات وسيارات لمكافحة الملاريا الزعت تايم. لاحظ أنت هنا ما عندك كل هذه المزايا
0: الإمكانيات، أيوة،
1: بالإضافة ما عندك مؤسسات تقوم ب الوغاية والمكافحة، لأنه كلهم زي ما قلت لك الناس هاجرت والمؤسسات الصحية دمرت. فنحن في مأزق خطير جدا جدا، الناس لازم يتداركوا والمسؤولين لازم يتفاكروا في الموضوع ده، لأنه ده موضوع مأساوي. ففي حاجة تانية زي ما قلت أنت، الناس ممكن تتعالج بالقرض والعناية. في حاجة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس الهاجرت دي من المناطق بتاعت الخرطوم والشمالية وكذا، ديل ما عندهم مناعة لسبب بسيط، لأنه الملاريا ما كانت عندهم. فديل لما نمشوا لمناطق فيها ملاريا وتصيبهم الملاريا، هنا الأثر بيكون أكبر والواقع بيكون مرير، وممكن تؤدي لحالات وفاة كثيرة جدا وسط النازحين. حتى الناس المشوا أثيوبيا برضو، في أثيوبيا في الملاريا برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. غير كده المياه الملوثة برضو هي دي الووتر بورد ديزيز، اللي هي الأمراض التي تتوالد في الملاريا. في عدة أمراض وأمراض فتاكة من ضمنها الديسنتاريا والتايفويد والكوليرا، وكل هذه في وجود مياه غير صحية، مياه ملوثة بالميكروبات وعدم وجود صرف صحي، دي برضو حتكون خطرة جدا وتسبب وبائيات كثيرة. نعم. وما عندك أي استعداد لمكافحتها في الوقت الحاضر. فدي عندك برضو الأمراض المنغولة بالناء النواغل اللي هي الموسكيتوس، يعني عندك الموسكيتو دي بتنقل عدة أمراض، منها الملاريا ومنها التهابات فيروسية ومنها حمى الضنك اللي هي ممكن تؤدي للموت والنزيف وكده، وكانت موجودة في كسلة وفي بورسودان وفي القضارف. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، فنحن ما عندنا حل إلا نقعد كسودانيين ونوعى بالأثر السلبي للحرب وعلى صحة المواطنين السودانيين، ونوقف الحرب دي ونقعد نخطط عشان نكون يعني كشعب عنده صحة عالية. الحاجة الخطيرة برضو، الناس الأغلب الناس هسه اقتصادياتها تعبانة، ما عندها فلوس للأكل، ما عندها فلوس فعندك كبار السن برضو ديل في مشكلة كبيرة، ديل لو أصابتهم أي مرض بيتوفوا طوال، لأنه عندهم امراض وعندهم كرونيك ديسيز، واغلب الناس ما بياخذوا حبوب دلوقت للكرونيك ديسيز للسكري والضغط لانه غير متوفره وغير موجوده. برضو دي يعني اثر الحرب على هذه الشريحه اللي هي من السودانيين كبار السن، دي هتكون كبيرة جدا جدا في هذه الفترة بتاعت الخريف.
0: نعم. طيب بروفيسور إبراهيم أحمد حسن، يعني معلش أقاطعك، لكن نرجع شوية للحاجات اللي بتجيب الموية الملوثة اللي هي الديزنتاريا والكوليرا. الأهالي بيسموا الحاجات دي كلها، أول الحكومة زمان كانت بتلجأ إنها تسميها إسهالات مائية، ف يعني عشان ما تصير الرعب كده إنه كوليرا ما كوليرا حاجات زي ده. دي الناس اتعاملوا معاها كيف بالإمكانيات الموجودة حقتهم؟ يعني موية وسخانة ولا زولة تناول أكل ملوثة ولا موية ملوثة؟ إذا جاتوا حاجة ممكن نعمل شنو؟
1: والله طبعا في سيتويشن اللي قلتها لك دي بتكون صعبة، لكن نصيحتي لهم أول شيء يعملوا على غل المياه. المياه لازم تكون مغلية، وتغطية الأكل، يعني الأكل لازم يكون مغطى، ما يخلوا أكل كاشف، لأنه أي مايكروبس أو فيروسات أو أي حاجة ممكن تصيب الإنسان. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. الناس يعني حقه يعني يوعوا بأنه بس سيمبولي، بالذات الأمراض المنغولة بواسطة المياه الملوثة دي، أنه يعملوا على غلي المياه. والمواطنين ذاتهم كمجتمع يعملوا على إيجاد وسيلة أصح بالنسبة للصرف الصحي وبالنسبة لغضاء الحاجة. فدي مشكلة كبيرة، لكنه الناس يهو زي هافتو تواجهها، ما في طريقة. يعني عندنا زمان كان العمال طوالي في حالة المياه الملوثة دي بيوفروا مياه صحية جيدة، بيوفروا براميل، بيوفروا معينات، لكن هسه ما في شخص حيقوم بهذه المكافحة. فعلى المواطنين انه يتداركوا انه دي مسؤوليتهم.
0: نعم.
1: انا هسه بتكلم مع اهلنا والصغار اللي في القضارف وفي سنار وفي ناي، ان يلتزموا انه بالقواعد بتاعت المويه واستخدام النواميس ان امكن، لكن طبعا بيقول لك كلهم ما عندهم قروش يشتروا النواميس، برضو دي مشكلة كبيرة جدا. وأن يعني بالذات للأطفال يعني لازم ينوموا تحت ناموسيات في وجود، يعني لأنه الكهرباء ذاتها ما في طبعا، فزمان كان الناس بتنوم تحت المروحة ولا كده، فدي برضو عامل مهم جدا جدا. وأي شخص لازم بقدر الإمكان يوفر لأسرته كورسات بتاعت ملاريا يخليها قاعدة في البيت. الملاريا مرض خطير وممكن تؤدي إلى الوفاة إذا ما تمت معالجتها.
0: نعم. طيب يعني من ناحية بلدية كده، ده أنا شايف هنا هسه الناس لما نيجوا ماشيين من أوروبا ماشيين على أفريقيا وكده، بيقوموا بياخدوا سبراي بتاع بعوض، يعني وهو ده فيه مادة بتاعت النبتة السيترونيلا اللي هو واحدة من النبتات حقة الليمون دي. فهل المسوح بحاجة محددة برضو ممكن يساعد، يعني إذا الناس يعني لجؤوا
1: طبعا انت عن طارد الباعوض، وطارد الباعوض السودانيين بيعرفوه كثير جدا جدا، لانه زمان اي واحد بيمشي الدكان بيشتري له ظرف ظرفين بيتمسح بها هو واولاده قبل ما ينوم. لكن وين هسه؟ وين يعني
0: الباعوض يعني صار ما ينفع، المسيح ما ينفع معه.
1: لا لا لا، ما في امكانيه انه يشتري، وما في امكانيه ذاته تلقاه في الدكاكين. ما في، يعني الدكاكين هسه خلت من اي حاجه إلا يعني زيوت وناي، لكن زمان أي دكان بتمشي بتشتري طارد باعوض. والطارد الباعوض ده هو موسكيتو ريبيلنس، اللي هي بتمنع الباعوض من إنه يرك في جسمك ويقوم بيعضك. لكن هسه وين ده؟ فدي مشكلة، يعني
0: مشكلة كبيرة. طيب بروف، يعني
1: بنقول إنه المشكلة الكبيرة هي الأمطار للموية، المشكلة هي الحرب الغائمة دي.
0: نعم مؤكد
1: دي
0: طبعا
1: المشكلة.
0: يعني ما هو يعني الحرب كان يكفت الناس شوية، يعني الكوادر الطبية بترجع، الناس الخدمات الصحية، الناس يحاولوا يعيدوا تنظيمة من أول جديد، حتدخل معينات طبية ومعينات
1: يعني المعونات بتصل والمبيدات بتصل وكل الطيارات بتنزل تجيب الأدوية تجيب النواميس، الناس تحمي المواطنين من هذا الوباء الخطير. فنحن في وسط وباء هيكون خطير جدا جدا إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة من الآن،
0: نعم،
1: ولو مدخرين يعني.
0: طيب، يعني بحكم خبرتك، بحكم يعني عندك يعني وصايا كده ده عامة للمواطنين فيما يخص هذه الأمراض، يعني أو الأمراض عموما الأكثر خطورة ممكن تفتك بالناس يعني في الظروف الصعبة دي؟
1: والله أنا طبعا ما دار أقول، يعني أقول لهم التغذية الجيدة، أقول لهم استخدام النواميس، أقول لهم أخذوا الحبوب وغائز أمكن، لكن
0: دي كلها
1: أنا
0: معرفة.
1: أرجع في ظروف هذه، في مثل هذه الظروف صعب، لأنه شخص تنصح تقول له التغذية الجيدة ولا تنصح تقول له، لأنه نحن شفنا الظروف اللي عايشين فيها النازحين في أثيوبيا وفي القضارف وفي سنجة، هاي ظروف رديئة جدا جدا. يعني أنا بتكلم معهم يعني حتى إنه أبسط حاجة، يعني هسه الناس بتاكل موية فول، يعني أسرة من 30 واحد بيحكوا لي امبارح قال لي بيجيبوا طلبين فول بيغلوها في المويه وبرشوها في 10 عيشات وبياكلوا ال 30 نفر دي الوجبه. فيعني حاجه صعبه.
0: الذي حالة صعبة، بعدين يعني مؤكد دي ما كفاية عشان الزول يكون عنده مناعة معقولة على الأقل ذاته، عشان
1: ايوه مرض التقاوم، لازم تكون ماكل شويه وماكل كويس وشارب سوائل وكله، يعني الدايوريا دي بتسبب جفاف، انت لو ما شربت سوائل و و و دي يعني مشكله كبيره جدا جدا. فغايته ربنا يلطف بالعباد ويزيل الوباء والبلاء،
0: اللهم امين، اللهم امين،
1: ما غير هذه الدعوه الى ربنا سبحانه وتعالى.
0: اللهم امين. بروف ابراهيم محمد الحسن، استاذ الوبائيات المناعيه وبروفيسور بكليه الطب جامعه كوبنهاجن في تخصص الاحياء الدقيقه والمناعه، شكرا لك لحديثك لراديو دبنجا، ويعني بنحاول نستضيفك يعني بين وقت واخر حسب المستجدات، يعني عسى النصائح العامه والحاجات المساهمه النظريه ذاتها في انه الناس يعرفوا بس الحاجه ويتجنبوا شنو يسوي شنو، دي برضو مهما كان الوضع كعب بتكون مفيده بالنسبه لهم المعرفه.
1: ان شاء الله ان شاء الله، مرحب بكم اي وقت.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنه 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كرياندانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني، وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص.
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص،
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها، هي كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممكن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع الثلاثة هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة حيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: كلكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
9: يتمنى والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في للضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا. غرابة 4 وقيلة 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني آني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني، والتجارة دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إليات وفاتورته ويطلع معك غرابة 50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده، ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن الإندوم ضغيط والإندوم سكري والإندوم هنا ده والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليان، ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا والله. الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني العذاب هنا. اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له شنطته او بالنسبة لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة. ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لميت 200,000، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8,000 أسرة لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50,000 أو 100,000 شخصي يعني، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100,000، 50,000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
8: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبنوا
10: يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة دكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدروا

0: ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا انهم ممكن يكون عندهم علاقه بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العداله، لانه العداله العداله بتقوم على اسس، من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمه، والجزء الاخر هو العقوبه نفسها. يعني عقوبه الاعدام على في كثير من القضايا دي قائم على اساس سياسي مش اساس قانوني. وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجه بتاعته ما متسقه حتى مع الحكومه، لانه الحكومه نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قاده في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومه، وعلى ماخذهم على كفوف الراحه يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
1: من خلال اطلاعكم على وقائع قضيه الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضيه بدايه من مرحله تاسيس الدعوه وحتى المحاكمه؟ وهل برايك انه المحكمه استندت لاسباب قانونيه كافيه عند قبول الدعوه او السير في اجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
0: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكم، ألخص الوقائع، شنو حصل؟ شنو حصل؟ وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية. وجد المتهم بيتونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية، سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم. وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذا هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جو شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري إنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أنه الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون

0: ما تثبت الجريمة نفسها، يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين، بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت أمام المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما صارت أي إساءة للقتيل أو رؤسائه، وبرضه المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل، اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر، إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين، أو ثبوت كذب الشاهد أو تناوض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم، لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده، شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله، وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيد عنها. بالإضافة لكده، شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة تأسيسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك، يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله، وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيثيات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل، وقال دي للفقهاء، وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ الـ الـ الـ الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري إنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس إنه يلقى له طريقة لإدارة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاة وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده، ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن انه سحبت القضيه وعيدت ثاني وانه ما كان ينبغي ان تعاد وكانما يعني النائب العام غير رايه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعه المقاتله دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمه لهذا القيمه قانونيه لهذا الصلح، لانه المقاتلين ليس لديهم صفه، لا صفه تجيز لهم تحريك الدعوه في الاساس ولا الصلح فيها، فهذا برضو كلام انا في تقديري انه غير منتج وما عنده اي قيمه قانونيه.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمد الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو دبنجة.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح الخير.
1: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنقراب.
2: Let's go.
1: ابتدى المشوار. ضيفنا رابر لا يحمل في حنجرته مجرد نصوص وقوافي، بل يحمل غبار الشوارع وأصوات البيوت وملامح الفاشرة اللي بترفض الانكسار. فنان تحولت حنجرته إلى ذاكرة حية لمدينته، بترجم صمتها وتحديها إلى تراكات بتلمس الوجع وبتمنح الأمل لجيل كامل متمسك بأرضه وهويته.
3: لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب لا للحرب.
1: هو الصوت الغادم من عمق المعاناة ليصنع من الراب وثيقة صمود وانتماء لا يموت. ضيف دبنقراب الرابر إبراهيم محمد الشهير بماكسيبيلو، مرحب بك في دبنقراب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين راديو دبنقراب. أنا الفنان رابر إبراهيم محمد أحمد علي لقب الشهير ماكسيبيلو، السكن فاشر السلطان أبو زكريا الحنينة.
1: بداية يعني كلمنا عن التحديات اللي واجهتك في بداياتك لإيصال صوتك للجمهور.
4: يعني أنا بديت الراب مما كنت أنا صغير، تمام، مما كنت يعني في الزمن ده كنت بجري تقريبا سنة ثالث ولا هاي ثالث أساس كده. وبديت الراب أصلا هي خونة ضابط وخونة يعني كنت بحبه بجد، يعني دي الحاجة أنا شايفها في شخصيتي، يعني طوالي بمارسه، تمام، بمارسه كل ما كنت في المدرسه كده وبكلم الشباب كده وكان بعزف لي في الكنبه وانا كنت بخني يعني. ومن هناك انا اكتشفت انه الراب ده حلمي حقيقي وحاجه انا مفترض اقوم بها، فيما قمت كده بحبها وتبعت المزيكا.
1: وهل بتكتب كلماتك بناء على مواقف شخصيه ولا بتستوحيها من قصص الشارع؟
4: يلا انا المزيكا يعني بتكلم عن شخصيتي، تمام، وبعكس الصورة للناس البرة أو لما بشوف حاجات البرة يعني بتحصل، سواء كان يعني حادث حاجة كعبة أو مثل كده أنا بتكلم عن حياتي، تمام. والحاجة الثانية بتكلم عن المجتمع السوداني، يعني كيف إنه نحنا نتقدم كيف ونعيش حياتنا ولا للأنسرية والجهوية ولا للحرب والحاجات زي دي أنا بتكلم فيها. يعني أنا ما بعرف في السياسة حاجة، لكن بعرف حاجة إنه بلدنا لازم تتنمر وبلدنا تكون أحسن بلد، والحاجة دي يعني بخلينا أنا بكون سعيد شديد. يعني أنا بتمرد بتكلم في الحاجة دي. والحاجة الثانية بتمرد بتكلم عن لوف، يعني أخاني بتكلم عن الحب والحاجات زي دي برضو طوالي اسمه ده بتكلم فيها.
1: والشباب طبعا دوره مهم جدا في التغيير والتعبير بصورة عامة، كيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
4: ونحن كشباب أصلا الراب دي يعني حاجة الوحيدة إنه نحن بنقدر بنوصل به المعلومة سريع، تمام. يعني أي حاجة شفت أي حاجة سواء كان جواك سواء كان برا، نحن طوالي بنعكسها للراب للمجتمع السوداني بطريقة كده ظريفة وبطريقة كده وحاتية يعني ممكن الفكرة المجنونة إنه يمكن يكون في المسرح أو في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، لكن أنا بفضل المسرح أكتر لأنه المسرح بتلامس مشاعري وإحساسي وبخليني إنه أنا بجد بحس إنه أنا رابر، عرفتها يعني. وبعدين بجيب بكل ما عندي عشان بوصل حاجة دايرة للناس وطريقة أنا بحس بالسعادة. أكتر الصعوبة اللي أنا واجهني إنه كان عدم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي صعبة شديد. وحاجة تانية إنه يعني في بعض الناس بيعتقدوني بيقول لي أنت ما بتعرف تمزك، يعني الراب ما بيجيب حق والراب ما بيليق بيك وكلمات كثيرة، عرفتها كلمات كثيرة، لكن يعني أنا ما شايف إنه ده حاجة يخليني ما أنا أقف أو ده حاجة إنه بحبتني يعني. فأنا هنا في الوقت بالذات أنا بحس بالإثارة تمام، بحس بالإثارة إنه أجيب أنا كل ما عندي عشان أقنع الناس دل إنه يعني أبعد من كده، يعني إنه أنا أبعد من أحلامهم أو خيالهم أو حاجة بالشكل ده تمام. ف وفي نفس الزمن يعني استمرت ما وقفت لا حتى الآن أنا مستمر. فالناس اللي كانوا مقتنعين اقتنعوا تمام، وحس أنا نصحت لأي رابر يعني إنه أنت لازم تحدد هدفك، عرفت؟ مجرد ما حددت هدفك كده تاني ما تلتفت، والناس اللي حولك دل ما تشتغل بيهم لأنه أصلا الناس دي كده كده بيجوطوا كده وكده كده ما في لهم يعني. في النهاية كده حينسوك وحيخطوك أو حيختنوا بك يقول لك أنت يمين عبد الرابر أو عبد الحاج بالشكل ده، لكن أنت دار تحسن لأحلامك حاجة الوحيدة إنه أنت ما تقف وإنه أنت ما تشتغل بالناس. فده نصيحتي للناس يعني. أنا حاجة بدار أقول لك إنه نوع استسلام، استسلام نوع.
1: شكرا جزيلا الرابر ماكسيبيلو على المساحة الجميلة دي، على أمل إنه نتقابل في مساحة مختلفة.
4: شكرا أعزائي المستمعين راديو دبنك راب، وشكرا للاستضافة وللقاء.
1: وجميل الأغنيات من دبنك راب. جديد وحصري.
0: فكن الليل ردم داقي ختم ذا الهو نجم عزين دماغي كان بعيد، الخوزة كانت من حديد.

اخوان او اخوان اجيف ما او في اي مكان شفت النار ما جريت من الحار اخوك ود البلد من يوم الفيف اتولد مكانتك دا بالخلد ما حتمشي في الزلد لا ردمتك بالخلد مشيت وجيت وبالعدد افكاركم كلها زي بعض السان خلاص رابطة ايدين مهنن ماسكة اخوكم فتي ناقشة عرفة جيبة نزلة من مكان ومتحركة خلاص خلاص

0: عازم بتجودي خارق وجاي بديرك ما تقدس هي اسمع المزيكا اسمع المزيكا بيب هناك مستنى اجي وحق مصلات انا ما لاقيه فاكرني صراف الالي ما عندي حق التسالي ركبت الكارو جيت اقابله كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي هي كشف لي ما كلم لي ركب الكارو تعايل لي كشف ساعد
1: الفاشر ما سقطت من الذاكرة الفاشر انكتبت في قلوبنا بوجع وجوع وحصار دام مئات الأيام البيوت اتهدمت والمستشفيات استهدفت بس الصوت ما بيموت وطالما في رابرتس حقيقيين القضية حتفضل حية في كل تراك من قلب الحصار في الفاشر لنزح في طويلة وزمزم الوجع واحد والصوت لازم يصل انتهى المشوار شكرا لحسن المتابعة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني، وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص.
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والسيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا. يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة 1.5 سنة ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين.
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجة أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجة أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتثارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرصة التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التسريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التسريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التسريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها، ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه، في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
7: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية وناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، وكان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومفاده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان يستعان بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحته قلت هو ما يستعان بالمنظمة وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في إدعاء وأنت ترد عليه وبعد ذلك بتتخطى النقاط حقة النزاع وبعد ذلك بتثبت الدعوة، فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
7: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
10: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن الغذائي وسبل العيش، نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
7: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بور السودان يوم الأحد احتجاجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بور السودان.
11: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الأسكندرية من أبناء الحامدات إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببور السودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي بارتكابه للجريمة وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأى أنه حياته قد تكون غير مأمن أنه يتم تحويله لجسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويق للقضية ومسألة تأثير على القضية، وكان احتجاجهم وبعد أنهم مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الاطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديم العرب ودائرة الاختصاص في المنطقة. الآن تم يعني تفريغ التجيب بعده تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام الغادي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تسير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
7: حذرت سكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاد المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
12: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأناها المطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات تعسر تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوء الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية إنه يلحقوا المخازن بكرياندينغو لأنها جفت تماما، والناس في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية،

0: الجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيق، برضو هلال ندي شبه اتجددت أو انتحت. برضو في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
1: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور، وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
2: احنا والله الفترة فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأنه يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة وبداية الإنباط ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية اجتهدنا في إنه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في إني أمن الموسم بدايته. بدينا بلجنة للمراحيل والمسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات مرشيك استطعنا إنه المراحيل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي، استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشين مع بلي إلى حدود محلية مرشين مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة ده من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي بدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين والمسارات بتمشي وين وبتجيب وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من جرب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية. كان هذه التقارير رفعناها الولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحيل أو على المشارب المياه النزل والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش رسمية برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة مرشي ورشة براوشي يمكن رسلنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع التيغة وبليل إلى منطقة جرف ومناوشات تاريخية ومنطقة أبو حمرة متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه الورشة، وهذه الورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا انه نوصل رسالتنا للجميع، والجميع ايضا وصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا انه هذه الاجراءات لحمايه الموسم الزراعي تتم عرفيا اولا، وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الموانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي. وتبيها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى، مناطق تماس بين المزارعين والرعاة ان شاء الله بموافقة الطرفين، وايضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا ان شاء الله خلال هذا الشهر بيطر النور، وباذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له ان شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى انه نستطيع نخرج الناس

0: من النفق الضيق كل عام على مدى السنين الراعي والمزارع الراعي المزارع أن يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعة والاستثمار في الرعي يكون لدى المجموعة ويصب في صالح الاقتصاد وفي صالح حياة الناس إن شاء الله رب العالمين. أنا شاكر لكم وشاكر للإعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها وإن شاء الله سنوافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي وبهمنا أيضا قبول الآخر ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله فيكم.
1: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وجراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر المقاديل، نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات الراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه. بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتحرق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
1: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بغادي. أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالاكي إطار قويمة حملة راديو دبنجا وقويقنا وجهنيكي كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيغوي او تيري نبهي ديجي بإنو الترجمة يعني لازم لاحزيبه وإن الاعتبار دو تبيبه بإنو باريغوي إردا كسريكي كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قويمة تتيجي بروري كده بسيني. في أي بداية حلقة بإنو راديو دبنجا باريغوي نشرينيكي مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة من محكمة جنايات دولية وغيغنة بسينيكي كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي ما عام كده طردون ألغاقية كده وكيغا يعني تيغوي كده أكسينيكي سجيل كوي عامة من محكمة جنايات دولية كيغي خصوص قدير دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كيدوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولية قويقنا شرايينة ووداينة ننر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي ننر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كي ار كيكاتريجي بانه اطار سلسله حلقات كيرغوينا كويا ننر تحقيقات كوي محكمه جنائيه دوليه قرية دارفور كي ارتيريجي ومساءله كنا بانه جرائم كوي او وينا دارفور كرير كنا كي يعني بري مهم خالصي دارفورغي طبعا جرائم متبقي وكتاي يعني كيغا تاكري صورة يعني سكان قوي من جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجور كتاي ونفس الوقت هو يفاشر كيغرا استهدفين ويعني أعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت هو دانا جنيرة دي كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وهو يقولينا هو كونو يجي برغو يقولينا يعني جرائمو وصوريجينا نشريجينا وبروكيني وأوسو كو أكي وحاليان دو جرائم جي مستمري مكتب كوي مدى عام محكمة جناية دولية كيجي يتعرقو يكي دي ما عدل الله جامعيني كي يعني مجامل أكيدو وكيغا هو يتي جرائم ارتكبيجيني كي بي إنو جنينا رو فاشر دو ويجينا أركيني لازم مساعدة بيجيو كارون ديرو وكيغا أي درع قوينا جرائم كنيجي بي إنو برغاية لازم عدالة واجهني صوت كنو جي مهمة برسان دو هو يدر ريتايجي تقوي تيغار ديجي شهداء قوي إما جرائم نو تيرغيرو وخاصة مناطقو إما قوديجي غردي أو نو أو تهيجن الدرر تا أجابين برغا تابو إشه مكتب كرو ساعدين وارتوغي تحقيق كده أو أي مستند تي شريتي تي صورتي جي فيديو اي تي برو اوه تبي أو أي عدلة تبي نو برغا كوي بتغيو كور غردي وفي نفس الوقت أوغي جرائم جي كنه أجابي غا سورو تبي غا أوه تصوري تسجلته جي تبقى ومجرم جي مرغا معلومات ويبقى تبين توي كاردي أو باقراونو أو أهلقونو أو أسراونو جي شريطي غا فيديو غي غا كوبدوري ويجينا كيني آيبين مرغا وازلتن بيشان أوغنو جي نايسي نا كيني مرغا أجيدي مكتب كوي مدى عام كي جي موقع كده موقع بريد كده موقع أوغو جي أو تي بي link nokta icc alamat nagas furnos cpi nokta int qo enerbeng komdoro gobe yani mungkin barijing rabit kira gobe tege kawi bi au itisali dibe biga telefonu gugi tashat ki 235 94 82 7 8 06 kiga mungkin itisali mubashir dibe wa ayya tariga dibe tawasul dibing تقوي مباشرة تندو تواصل دير نغايدي وفي نفس الوقت أي باري سري تام خالص اتمنى الناس
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدام السلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداء عاجلا للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاسة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبحارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية. وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها، كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها. أنا هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشاراً وتقريباً الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني. وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا، سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع على الأسنان تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين، بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لو تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي لتراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إن تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية بيقوم يلقى السن تتخفف. بعد ما تخفف السن ممكن تلقى يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى الفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثري، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فبتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، وحن حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمل وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو يعني؟
2: بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون ويضفوا
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
2: أو المضمضة بمعتمل حد دافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة وحتى بتستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول لغاية ما توقف.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصائحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنغا يقدم الحان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
1: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الحياة الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية البردية الأمكيكي النحاسات الشتم الدلوكة وكمان الجراري والدوبي التويزة القرين التمتم الدوبيد والسيرة الحدايين البشعين.

0: أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع ألحان من دارفور من هنا من أرض دارفور لكل الناس لأهل المدن والأرياف
1: ألحان من دارفور
2: راديو دبنجا.
3: مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يعني نتناول فيه قضايا الفنون والثقافة في دارفور. وأهل دارفور معروفين ومشهورين بحبهم للغنى، والمجتمعات دائما وأبدا اللي يعني مستقرة والمجتمعات اللي بتمارس الزراعة هي مجتمعات بالضرورة يعني تحب الفنون والثقافة والأداب.

0: بحب الثقافة والفنون، لأنه ما في ناس، ما في زول أو ما في إنسان في هذه الدنيا ما عنده فنون وما عنده ثقافة ولا يمارس هذه الظاهرة، الظاهرة تعاطي الفنون. الحادثة المشهورة يعني السلطان على الدينار أو الفاجر يعني احتلوها الإنجليز والمصريين، احتلوها سنة 16 بغزو كان يعني بجيش كبير جدا بقيادة هيدلستون باشا. وهيدلستون ده ناس دارفور بيسموه مرفعين بحجل، مرفعين بحجل، هو ده كان قائد الجيش البريطاني اللي احتل الفاجر في سنة 16، ومعاه عبد الموجود. عبد الموجود ده هو كان قائد العمليات. أو احتلال الفاجر بدأت بمعركة السيلي، ومعركة السيلي معركة مشهورة في التاريخ في سنة 16 في شهر 5 في الرشاش. وسيلي دي غابة موجودة شمال الفاجر وفيها وادي كبير جدا، والوادي ده يعني بيجي بالصب برضو وبتلاقى مع وادي سويلينة في الفاجر، هم الاثنين بدخلوا الفاجر. في هذا المكان في هذه الغابة في منطقة سيلي دارت معركة كبيرة جدا ومعركة عظيمة جدا جدا بين جيوش السلطان علي دينار وبين الجيش الغازي، الجيش الغاصب. وفي هذه المعركة يعني استشهد فيها حوالي 4000 زول، 4000 شخص من سكان دارفور ومن جيش دارفور من جيش السلطان علي دينار استشهد في معركة السيلي. قائد هذه المعركة هو القائد رمضان برا، ورمضان برا هو القائد العام لجيوش السلطان علي دينار. ورمضان برا من أهلنا الشايقية يا جماعة، عشان الناس ما يتكلموا ما يقولوا ناس دارفور ناس عنصريين وناس دارفور كده وكده والكلام الهسي قاعدين بيزيعوا في المحطات وبيتكلموا فيه في التلفزيونات والرأي الماشي أنه ناس دارفور يعني ضد الجلابة وكده، كلام ده ما صحي. رمضان برا معروف أنه هو من أهلنا الشايقية، وزول استشهد مات شهيد في دارفور في أرض دارفور. يعني احنا عشان ما نمشي بعيد حقيقة التقينا واتصلنا بأخونا الباحث المعروف أبراهيم بكر سعد، وكلمنا عن رمضان برا، كلمنا عن سالم أبو حواء. وسالم أبو حواء من أهلنا الزغاوة، وهو قائد مشهور ومعروف، وهو يعني رجل بأس ورجل حرب. أهلا بك أخونا أبراهيم بكر الباحث المعروف.
1: فهو رمضان برا حقيقة من أبوه أيضا من الشايقية، أبناء الشايقية من النيل، وأمه من دارفور. يقال أنه من الميرم من الفور، ويقال أنه أيضا من الكروبات، عن الجلاب الكروبات، ولكن هو قائد وكان القائد الأول لجيش السلطان علي دينار. وهذا ما يؤكد قومية حكومة علي دينار، شعار الدولة الوحدة دولة السودان موحدة في شكل دارفور. أيضا معه سليمان ود علي بين القائد الثاني، وكانت هذه هي
0: الوحدة من المغنيات والحكامات الموجودات في قصر السلطان علي دينار اسمها صافيات. وصافيات دي حكامة وغناية كبيرة جدا جدا. وقبل ما نمشي قدام برضو نخلي أخونا إبراهيم بكر سعد يكلمنا عن صافيات دي ذات شنو، الباحث المعروف أخونا إبراهيم يكلمنا عن صافيات وبنات مطر.
1: السلطان علي دينار عندما قدم من المهدية لم يأتي لوحده، بل أتى ومعه كل قادة أبناء دارفور، القيادات اللي كانوا في المهدية، وأيضا معه قيادات كانوا معه في المهدية من أبناء النيل، وكذلك بنيات من بنات النيل. فكانت سريرة وصافيات من تلك المغنيات اللائي أتينا من النيل، أو أتينا من معه من أم درمان. وكذلك استصحب سريرة وصافيات بنات مطر، وديل كان مهمة الإيقاع، هم كان بدقوا الدينارية، وسميت الدينارية لأنها كان الإيقاع للبلاد السلطاني.

عموما صافيات طلع هي ومعها صحباتها مشن يعني جنب يعني جنب الغابة بتاعت سيلدي وكده. وصافيات هي ومعها صحباتها ديل شافوا الجيش الغازي ده وشافوا عدد كبير جدا من الناس وعندهم عربات وراكبين وعندهم بيارك وشايلين أسلحة وحاجات زي دي. فالحكاية كانت صعبة جدا جدا. المسافة ذاتها كانت قريبة، المسافة كانت قريبة جدا من الفجر، وسيلة طبعا بتبع 16 كيلو من الفجر. فصافيات جات راجع طوالي ومعاها البنات بنات مطر وصحباتها. فطوالي الصباح يعني مشت دخلت للسلطان في القصر، والسلطان عادة كان في ديوان القهوة، السلطان عنده ديوان بيسموه ديوان القهوة، يعني بقعد فيه بعد صلاة الضحى، بعد ما يصلي صلاة الضحى بيطلع برا بيشرب القهوة في الديوان هناك، وبجوه الوزراء وبجوه الناس المسؤولين من السلطنة وبيوروا الأحوال ماشية كيف والأمور ماشية كيف. فصافيات قالت يعني مشت هناك ووقفت في الباب جنب الباب كده، قالت أصبحت يا سيدي جيتك معاني كلام، أصبحت يا سيدي جيتك معاني كلام، أمس جايين من ريح قبل سيلة، أمس جايين من ريح قبل سيلة، شفنا ناس لا مين لا برت لا ملة. ده كلام صافيات. أمس جايين من ريح قبل سيلة، شفنا ناس لا مين لا برت لا ملة. قالت أن إحنا شفنا ناس يعني امبارح، ده معنى الكلام يعني امبارح، أن إحنا شفنا ناس كتار جدا في المنطقة بتاعت سيلة دي. وقالت من ريح، وسيلة طبعا ريح بالريح للفجر، والريح يعني الشمال. قالت شنو؟ شفنا ناس لامين، يعني شفنا مجموعة من الناس لامين، والناس ديل وهي لما انقربت لهم قالت يعني وصفت الناس، قالت لا برتي لا ملي، يعني ما بيشبهوا أهلنا البرتي، ومعروف إنه أهلنا البرتي موجودين في المنطقة يعني المنطقة القريبة من سيلة ومناطق جوجو جوجو ومراحيك ولحد مشارف مليط، يعني أهلنا البرت موجودين في المناطق دي، صحيح معهم قبائل تانية وكده لكن هم يعني كتار وكده. فقالت لا برتي لا ملي، الناس ديل في اتجاه سيلة، صرت زول لو من يشيف ناس جايين من اتجاه سيلة ده بيفتخير انه ديل برتي يعني وكده، وكمان ما ملي، ملي يعني فلاتة ملي، وأهلنا الفلاتة في السودان يعني معروفين الفلاتة من أكبر القبائل الموجودة في أفريقيا وموجودين في معظم الدول الأفريقية، لكن بعض منهم جو من مالي يعني أصول من مالي، عشان كده ناس دارفور ما بيقولوا مالي بيقولوا ملي فلاتة ملي. فهي قالت لا برتي لا ملي، والفلاتة الملي هي قالت الكلام ده ليه؟ لأنه الناس ديل لونهم بيض، ومعروف انه اهلنا الفلاتة لونهم احمر ولونهم بيض يعني وكده، عشان كده قالت لا لا لا لا برتي لا ملي. قالت لا برتي لا ملي، قالت سيدي نصارى الطرق وسواس مع الخناس، راكبين اوتومبيلات اظن بدورو دواس، يعني الناس ديل يعني واضح انه الناس ديل هم نصارى وناس ديل هم الطرق وهم ديل زي ما بيقولوا يعني زي الشواطين الوسواس الخناس. قال أظن بدور دواس، وفي ظنه وفي فكرته أنه الناس دي فعلا قاصدين شر كده. وقالت سالم أبو حواء مع رمضان تعالوا جوا، سالم أبو حواء مع رمضان تعالوا جوا، ديل هم فرسان الليل، ديل هم فرسان الويل الما بعرف النوم. ويعني نادت سالم أبو حواء، يعني هي بتقول وين سالم أبو حواء وين رمضان برا، لأنه رمضان كان في مهمة خارج الفاجر، وسالم برضو كان في مهمة خارج الفاجر، وديل هم الفرسان المعروفين. وعموما دارت هذه المعركة معركة سيلة اللي استمرت يعني 40 دقيقة تقريبا، فقد فيها استشهد فيها من دارفور 4000 على راسهم رمضان برا وأحمد سليمان ومجموعة من الفرسان، يعني الجيش حتى القائد العام استشهد في المعركة دي. ومعركة السيلة طبعا معركة مشهورة، والتاريخ في السودان الناس ما كتبوا عنها، لأنه الناس اللي بكتبوا التاريخ برضو بيقوا بكتبوا يعني الحاجة دايرينها وشغلهم كله شكشك، هاي بكتبوا الحاجة اللي هم دايرينها وكده، وبكتبوا التاريخ اللي بعجبهم، لكن دي الحقائق الآن الناس بتكلم عنها، ودي الحقائق المعروفة لكل الناس. وعموما واحدة من السودانيات الشاعرات هي اللي مثلت هذا الموقف، موقف صافيات والطريقة اللي حكت بها. ونحن كده نسمع صافيات غنت قالت شنو في هذه الأغنية الجميلة.

ونحن يعني في ختام الحلقة دي إن شاء الله نحن موعدين في الحلقات القادمة نتناول سيرة الفن والغنى في دارفور بمختلف حقبه ونتعرف على مجموعة من الأغنيات والألحان المرتبطة ببعض المجموعات السكانية الموجودة في دارفور، وإن شاء الله يعني ندي كل الناس حقهم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جميع المتابخ الجماعية بمعسكر كريام دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص،
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص،
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقت النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي تبرع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دابنغا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها. هي كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: رادیو دبنگ.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع لفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر اصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت والمنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجزرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أن نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
2: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكون الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهرت تاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
2: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
2: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
2: أصلا ما هيبقوا إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: إلى المستمعين الكرام، كان ذلك هو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي.

0: وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعت باقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل، وسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة الباعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي الباعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة الباعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جميع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027، وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص،
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص،
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا. ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة، وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مها التلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا، راديو
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 8 00 00 4 7 0.
7: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة، بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة دكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
12: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجه بتاعته ما متسقه حتى مع الحكومه، لانه الحكومه نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قاده في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومه، وعلى ماخذهم على كفوف الراحه يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
11: من خلال اطلاعكم على وقائع قضيه الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضيه بدايه من مرحله تاسيس الدعوه وحتى المحاكمه؟ وهل برايك انه المحكمه استندت لاسباب قانونيه كافيه عند قبول الدعوه والسير في اجراءات التقاضي؟ وطبيعه المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي احمد شفا؟
12: اول حاجه خلينا الخص من واقع حيثيات الحكومه، الخص الوقائع، شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين شوية والغرامة. هل حصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية. في الصيدلية وجد المتهم تونس مع صديق اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بينتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة. شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جو شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده انه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي انه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما صارت أي إساءة للقتيل أو رؤسائي. وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل، اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر، إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها، فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم، لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام، فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام، الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله، وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوجيه

0: والنفي ترجح بين الإثبات. هذا الكلام من تأليفه لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب ثاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء، وخرج عن القاعدة وخرج عن مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا، إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين، فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأن شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
1: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازم تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
0: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضيفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو دبنجة.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة.

إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
2: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من ال حكومة تأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي دريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير، وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بورسودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول مهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه، وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إقليميا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان، وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
1: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
3: طيب سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
1: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
4: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا. هذه اللجنة وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
1: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
2: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقدير نعم ولا حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كمبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
1: دكتور عبد الناصر،
4: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، نعتبر أنها خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة لأوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بيعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية محد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد الماجد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة، هتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على رغبة برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعمي من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين.
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجا أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذا الانتصارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم تداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كنا كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها. ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه. في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
7: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا، ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، كان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومنفعده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحته قلت هو ما استعان بالمنظمة وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه هو ما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في إدعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذلك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذلك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدام السلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
7: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
10: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن القضائي وسبل العيش، نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
7: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتجاجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
11: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتجاجات من بعض الشباب وحرق لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الأسكندرية من أبناء الحامدار إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببورسودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع، وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي بارتكابه للجريمة، وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأت أنه حياته قد تكون في غير مأمن أنه يتم تحويله لجسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويق للقضية ومسألة تأثير على البلدية، وكان احتجاجهم بعد أنهم مطالبين بإعادة البلاء كنوع من الاطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم زي ما نعرف هو دائرة الاختصاص في المنطقة. والآن تم يعني تفريغ المحتجين، بعد تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غرر إغراق أمام الغادي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تسير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات قد تلاشت لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
7: حذرت سكرتارية المطابق الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابق عن العمل بسبب نفاد المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
12: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأناها المطابق دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات سوء تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوء الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا احنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية انه يلحقوا المخازن بكرياندينغو لانها جفت تماما، والناس في يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية ودقيق القمح والأرز والجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبحارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاع الطبيخ، برضو هلال ندي شبه اتجددت أو انتحت. برضو في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
7: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
13: نحن والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأنه يكون في موسم زراعي آمن خاصة، والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة وبداية الإنبات ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية اجتهدنا في انه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في اني امن الموسم بدايته، بدينا بلجنة للمراحيل المسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة ايضا، ونحن في محليات من الشيك استطعنا انه المراحيل الموجودة في المرحلة الشرقي والغربي استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشين مع بلاي إلى حدود محلية مرشين مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين.

0: على الموجود من جانب الهواء والمشاريع المصدقه من قبل المؤسسات الرسميه او غير الرسميه. كنا هذه التقارير رفعناها للولايه في اجتماع رسمي ووعدت الولايه بتدليل الصعاب في يمكن ايقاف كل هذه التعديات على المزارع او على الاول على المراحيل او على المشاريع بالمياه اللزم والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضه في اثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل الاحتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا ايضا عقدت ورش كثيره جدا بمساعده المنظمات وورش حكوميه وورش رسميه برضه من المحليه مع المجتمعات. اخيرا يمكن هذه الورشه ورشه مرشي ورشه براشي يمكن احنا اللي رسلنا لكم، هذه ورشه بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقه دمه في حدودنا مع التيجا وبليل الى منطقه جرف ومناوشات تاريخيه ومنطقه ابو حمد متاخمه لمحليه السلام، وايضا المنطقه دي متاخمه لمحليه التيجا بالاتجاه الشرقي. ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه الورشه، وهذه الورشه يمكن كان فيها كلام كثير جدا استطعنا انه نوصل رسالتنا للجميع والجميع ايضا نوصل رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا انه هذه او الاجراءات لحمايه الموسم الزراعي تتم عرفيا اولا وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الممانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي. وتريها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى مناطق تماس بين المزارعين والرعاة ان شاء الله بموافقه الطرفين، وايضا ماشيين فيها بطريقه كويسه جدا ان شاء الله خلال هذا الشهر بترى النور وباذن الله مع بدايه الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بده يحضر له وبده يرتب له ان شاء الله بتقل المشاكل، ونتمنى انه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين. الراعي والمزارع الراعي المزارع ان يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعه والاستثمار في الرعي يكون بين المجموعه ويصب في صالح الاقتصاد وفي صالح حياه الناس ان شاء الله رب العالمين. انا شاكر لكم وشاكر للاعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها، وإن شاء الله سنوافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي وبهمنا أيضا قبول الآخر، ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله.
1: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
2: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر المقاديل. نحن اطفال مدين ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه. وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زيك. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا. ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر. الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل
1: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار. فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، اقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: رسالك إطار قائمة حملة راديو دبنجا وقوينا وجهني كي إما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تقوي أو تير نبهة ديجي بإنه ترجمة يعني لازم لاحظيبة وإن الاعتبار دو تبيبة بإنه باريقوي إرده كسركي كي سجلته يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قائمة تتير بروري كده بالسيني. في أي بداية حلقة بإنو رادي دوبانغا باريغوي نشرينيغي مسوليغو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات قوي عامة من محكمة جناية دوليغو ويغيني بالسينيغي كيغا لأغراض التوئية والإعلام قائمة عام جدي طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تقول كده عكسينيجي سجل قوي عامي ما محكمة جنايات دولية كيجي خصوص قدير دارفور كيجي كي يعني مشروع قانونية دوس وكيجا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كي دوس والغرض قويمي باريكي كي بإنو محكمة جنايات دولية قويجينا شرعيينة ووداعيينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمية قنوات كي غوابة وسائق تبقى معلومات تبقى غوابة قدمية بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كي ار كيكا تريجي بأنه إطار سلسلة حلقات كي رغوين كويا ننر تحقيق كوي محكمة الجنائية الدولية قرية دارفور كي ارتيريغي ومساءله كنا بينو جرائم قوي او وينا دارفور كارير كنغي كي يعني بري مهم خالصي دارفورغي طبعا جرائم عمودي بيجو كتاي يعني كيغا تاكر يصورو يعني سكان قوي من جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجو كتاي ونفس الوقت قوة يفاشر كيغرا استهدفين ويعني أعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت قوة دانا جنيرة كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وقوة يقولينا قوة كونو يجي برقو يقولينا يعني جرائمو وصوريجينا نشريجينا وبروكيني وقوصو كو عكي وحاليا دو جرائم مستمر مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولية كيجي يتعرقوا كده إما عدلة جماعينيكي كي يعني مجاملة كده وكيغا أوغا يتي جرائم ارتكبيكي نيكي كي بإنو جنين رو فاشردو ويجينا أركين نيكي لازم مساعدة بيجيو كارون درو وكيغا أي درع قوينا جرائم كن نيكي بإنو برغاية لازم عدالة واجهني صوت كنوكي مهمة برسان دو أوغا يدري ريتايكي تقوي تيغار ديكي شهداء غوغو إما جرائم نو تايرغيرو وخاصة مناطقو إما قدوغي غردي أو نو أو تهيغن إدار ريتاي أجابين بروغا تابو إشان مكتب كرو ساعدين غورتو ويتحكي كده دي أو أي مستنة تي شريتي تي صورتي جي فيديوي تي بروغو تبي أو أي عدلة تبي نو بروغا كوو بتغيو كورغردي وفي نفس الوقت اوغي جرائم كنغي ايي بيغا سورو تي بيغا وي تصويري تي سجلته جي تي بيغا او مجرمي مورغا معلومات وي بيغي تي بين توي غاردي او باغراونو او اهلغونو او اسراونو شريتي غا فيديو غا كوبدوري غوينا كيني ايبين بروغا وازلتم بيشان اوغنوغي نايس نا كيني بروغا اغيري مكتب كوي مدعي عام كيجي موقع كده موقع بريد كده موقع اوغوغي OTP:ICC@CPI.INT كيو انربين كبدرو غوبا يعني ممكن بريجين رابط كيرو غوبا تي كوي بي او اتصالي دي بيبيغا تلفون نوغي تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كيغا ممكن اتصال مباشرة دبي و أي طريقة دبي تواصل دبي تقوي مباشرة دو تواصل دير نغاية دي وفي نفس الوقت أي باري سري سري تام خالص اتمنى الناس
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السماح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداما لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا إنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثارا قانونية، كونه ردا رسميا على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقا بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عطبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلاً عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها في كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة. وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوزنت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلنج وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماماً، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذراً من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيخ.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيب أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين حددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم، مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مو سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل الوالي يتبرع فيها، هي كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، ليكم مني أطيب التحايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل بدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: تعرف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين لإخراج أطفالنا من الآثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
4: على راديو دبنجا.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الايام الماضيه تحركات اقليميه ودوليه مكثفه للبحث عن مخرج للازمه السودانيه، وفي السياق ده برزت زياره الوفد الامني والدبلوماسي الاوغندي للخرطوم كتحرك من جهه الجوار الافريقي برئاسه مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات اللي قام بها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بيشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعديه استقبل رئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أنه موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر عبد الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
4: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من حكومة التأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي إدريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعايش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير. وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بور سودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواضح، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه. وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة وهي كرت وضع في يد عغار للدفع بهذه الوساطة، كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إقليميا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
6: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
7: سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري، وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
6: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
8: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة، وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا، هذه اللجنة، وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون غرام في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
6: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
4: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقديري نعم، وإلى حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كامبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
6: دكتور عبد الناصر،
8: عن رسالة الرئيس الأوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنها خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار أوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة لأوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولوياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان، ورفضها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في أوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى نلتقيكم في حلقة قادمة بشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة.

0: اتمنى لو بالكم
1: صوتك امانه ورايك وهمك ما بينساه. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا يعني على مستوى مرتال.

0: عيادات خاصة ما موجودة أصلا يعني، بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات، كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غالبا 4 صيدلي ولا وقيل 5 صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا طفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني، وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني، العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او نزل لحالة الولادة، تعب كتير بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني، يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات، وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا، ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش، برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني، إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوه جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي ده.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبلوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعه في غياب كباشي ويعلن إعداده ردا على المقترح الأمريكي. قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية والطائرات المسيرة أمس. القوات المسلحة السودانية تشن هجوما بطائرة مسيرة على منطقة النايم أبو عظام جنوب أمبادر بولاية شمال كردفان. سقوط مسيرة استراتيجية صينية الصنع في منطقة سيد القويس في شمال كردفان أمس. أحكام غيابية بالإعدام شنقاً على حميتي و15 آخرين في قضية أحداث الجنينة. إطلاق سراح الصحفية مها التيليب مراسلة قناة الشرق مساء أمس بعد اعتقالها لساعات من قبل جهاز المخابرات. إدانة واسعة للحكم بالسجن لمدة 10 سنوات لوكيل نظارة عموم الجوامع بتهمة التعاون مع الدعم السريع. بنك السودان يعلن إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين. اللجنة السودانية للتحقيق حول استخدام السلاح الكيميائي تنفي حصولها على أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة باستخدام أسلحة كيميائية. واشنطن تشكيل السودان لجنة داخلية للتحقيق حول السلاح الكيميائي ليس دليلا عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل. الولايات المتحدة لا يمكن لدولة استخدمت أسلحة كيميائية أن تشارك في توجيه قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بريطانيا تدعو السودان لنشر النتائج النهائية للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية. الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تعلن تخصيص 50 مليون جنيه لمعالجة المشكلات العاجلة بمركز غسيل الكلى في نيالا. هيومن رايت ووتش: قرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان يجب أن يتحول إلى تحرك فعلي. المحكمة العليا في بريطانيا ترفض قرار وزيرة الداخلية بتعديل الإرشادات الخاصة بحماية ضحايا الإتجار بالبشر. مفوضية اللاجئين تكشف عن اكتمال إجراءات تسجيل 861 ألف لاجئ سوداني في مصر. انطلاق حملة توزيع الناموسيات المشبعة بمحليات كوستي ربك تندلتي والجبلين. المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ترصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر. الفاو توقع إطارا برامجيا مع حكومة السودان لثلاثة أعوام عبر حجز تمويل يبلغ 616 مليون دولار. الحكومة السودانية تعلن الحداد الرسمي اليوم الاثنين لرحيل أمير دولة قطر السابق. التعايش يؤكد أن نجاح امتحانات الشهادة الثانوية مقدمة لاستعادة جميع الحقوق. وزير التعليم العالي يؤكد المضي في العودة الكاملة للجامعات دون استثناءات. وأخيرا مستمعينا الكرام، وزير المعادن: التعدين التقليدي بصورته الحالية يشكل خطرا على البيئة وحقوق الأجيال.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلني، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة انتحارية من مواقع سيطرة قوات التحالف، وذلك حوالي الساعة 7 صباحا دون وقوع خسائر في الأرواح. قال مجلس الأمن والدفاع أنه أعد خلال اجتماعه الدوري أمس برئاسة البرهان ردا متوافقا عليه حول الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في البلاد، مؤكدا موقفه الثابت من العملية السلمية، كما نفى المجلس صحة التسريبات. وجدد المجلس انفتاح حكومة السودان وترحيبها بأي مبادرات تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. من جانبه قال الخبير العسكري العميد دكتور جمال الشهيد، قال في تصريحات لراديو دبنجا أن قرارات المجلس تؤكد حرص الدولة على مركزية القرار الاستراتيجي ومنع أي تشتت يؤثر على الموقف التفاوضي السوداني. وأضاف جمال الشهيد في هذا الخصوص:
1: فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني.
0: قالت اللجنة الوطنية السودانية للتقصي حول استخدام السلاح الكيميائي في تقرير إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لم تجد أي دليل مادي أو مؤشرات ملحوظة تدعم الادعاء المتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي تم تفتيشها. وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أن الآليات البيروقراطية المحلية ليست بديلاً عن الامتثال للمعاهدة والتحقق المستقل، مشيرة إلى استخدام أسلحة كيميائية وداعية الحكومة إلى السمح للأمانة الفنية في المنظمة بالوصول إلى المواقع التي شهدت استخداماً لهذه الأسلحة، فيما دعت بريطانيا السودان إلى نشر النتائج النهائية للتحقيق. وأضافت المحامية رحاب المبارك في هذا الخصوص:
2: لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. التقرير وضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان استعان بالمنظمة ذاتها.
0: وفي ذات السياق وصفت المحامية رحاب مبارك المهتمة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في مقابلة مع راديو دبنجا، وصفت التقرير بأنه ضعيف مهزوز ومتناقض، وأكدت في الوقت ذاته أن التقرير سيرتب آثاراً قانونية كونه رداً رسمياً على الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الرد قد يرتب مسؤولية جنائية في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً بالأدلة القاطعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض، ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في ادعاء وأنت ترد عليه، وبعد ذاك بتتخطى النقاط حقة النزاع، وبعد ذاك بتثبت الدعوة. الرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي.
0: فرض الاتحاد الأوروبي حظرا تاما على استيراد الذهب من السودان وعلى تصدير الزئبق والصيانيت إليه، وهما مادتان تستخدمان في تعدين الذهب. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن القرارات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب. أعلنت مراسلة قناة الشرق السعودية في بورت السودان الصحفية مهد تلب عبر حسابها على منصة فيسبوك عن إقلاء سبيلها، وذلك بعد استدعائها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا الصحفي عبد المجيد عبد الحميد على خلفية منشور عن لقاء كباشي بمسعد بوليس. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن السلطات الأمنية في مدينة عبر تواصل اعتقال المواطن علي محمد صالح بريمة المنحدر من ولاية جنوب دارفور منذ 13 أبريل 2024 أثناء سفره برفقة أسرته إلى ليبيا دون توجيه اتهامات. وقالت المجموعة في بيان أن المواطن جرى توقيفه على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى قوات الدعم السريع بسبب انتمائه الإثني، مطالبة بإطلاق سراحه. أعلن بنك السودان إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعملية الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. وقال البنك أن القرارات تأتي في إطار إحكام الرقابة على النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 5600 جنيه. كشفت كوادر طبية عن نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى في مركز نيالا، حيث تعطلت نحو 10 أجهزة من أصل 15، ولم يتبقى سوى 3 أجهزة تعمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد معاناة المرضى وارتفاع فترات الانتظار للحصول على العلاج. وأشارت الكوادر إلى أن محطة تنقية المياه بالمركز تعرضت لأعطال متكررة، ما أجبر المرضى على شراء المياه اللازمة لجلسات الغسيل، فضلا عن تحملهم تكاليف الوقود والمستلزمات الأخرى. وأضاف أحد الكوادر الطبية في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية، إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة، إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالد برع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: من جهته تعهد رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور بصيانة 5 أجهزة غسيل كلى بتكلفة 20 مليون جنيه سوداني، على أن تبدأ أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل، كما التزم بصيانة محطة تنقية المياه وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المركز لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، بما يتيح تقديم خدمات الغسيل مجانا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي الدعم الفوري المعلن نحو 50 مليون جنيه سوداني. حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة فيوز نت في تقرير من استمرار حالة الطوارئ الغذائية وخطر المجاعة في أسوأ المناطق المتضررة بالسودان حتى يناير 2027. وأوضح التقرير أن حالة الطوارئ الغذائية المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي ستتوسع لتشمل أجزاء واسعة من شمال ووسط وجنوب وشرق دارفور ومعظم مناطق كردفان الكبرى إلى جانب ولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في 7 مناطق بشمال دارفور وفي مدينتي الدلن وكادوغلي والمناطق الريفية المجاورة. أطلقت السلطات المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور نداءً عاجلاً للتوجه الفوري نحو الزراعة، مشيرة إلى تفاقم التحديات المعيشية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجا، أشار إلى استخدام منع الإقاثة والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب الدائرة، بينما دعا رئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى توفير المدخلات الزراعية الأساسية والآليات والبذور المحسنة. وأضاف الناير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي.
0: قالت وزارة الصحة الاتحادية أن السودان يسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنوياً، فيما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض 18 ألف حالة. من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أسامة محمد إسماعيل، أكد أن الأمراض غير السارية تتسبب في نحو 52% من إجمالي الوفيات وفق تقديرات المنظمة. توقفت جميع المتابخ بمعسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين في أوغندا عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، بعد أن كانت تقدم وجبة يومية لأكثر من 16 ألف أسرة عبر 25 مطبخاً. وقال سكرتير المتابخ الجماعية بالمعسكر معتصم أحمد أن المخازن جفت تماما، وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية والحطب وأدوات الطهي، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية بالمعسكر إذا استمر توقف المتابخ. وأضاف معتصم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو، هو دقيق الذرة الشامية، ودقيق القمح، والأرز، والجنجارو، والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح، والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعة الطبيق.
0: أعلنت قوات الشرطة عن مقتل جندي برتبة رغيف أول أحمد خضر بطلق نار على يد مسلحين بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على القتيل أثناء محاولته إنقاذ جاره في الحي من مسلحين اعتدوا عليه. شهدت منطقة اللفة بولاية كسلة خلال الأيام الماضية عمليات نهب مسلح استهدفت مزارعين في المشاريع الزراعية، وقال مزارعون أن المسلحين هددوا العمال بالأسلحة ونحبوا جميع ممتلكاتهم مطالبين بتكثيف الوجود الشرطي وتأمين الطرق. تشهد مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بالتزامن مع تكرار انقطاع الكهرباء وتدني القدرة الشرائية للرواتب. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي ينقطع بصورة متكررة لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما بلغ سعر جوز الماء نحو 2000 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100 ألف. الخدمات الصحية على الرغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممن سيء، في المقابل المرتبات أسوأ، يعني مرتب لا يتعدى ثمن أنبوبة الغاز.
0: وزعت منظمة الرؤية العالمية مكتب جنوب دارفور نيالا بدعم من برنامج الغذاء العالمي أمس مواد غذائية للنازحين والشرائح الضعيفة بمنطقة فينا بشرق جبل مرة. وأكد مسؤول بالمنظمة لراديو دبنجا أنهم تمكنوا من توزيع أكثر من 1400 جوال ذرة لأكثر من 8000 فرد من النازحين والشرائح الضعيفة بالمنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من الحاجات العاجلة هندخل 5 ماكينات الصيانة حتخش لنا خلال الأسابيع الجاية، وده بتبرع ودعم من السيد رئيس الإدارة المدنية. إن شاء الله دي بتفيدنا، يعني مع 3 هيكونوا 8 ماكينات. برضو واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بتواجه الناس موضوع المحطة، برضو المحطة زي ما عارفين بتحتاج لصيانات كل بعد فترة. إن شاء الله برضو هندخلها في نفس التفاصيل، الوالي يتبرع فيها كل الحاجات اللي لها علاقة بغسيل الكلى.
0: الخبر الأخير في النشرة: أوصت ورشة حول بناء السلام والتعايش السلمي في مقاطعة هيبان بإقليم جنوب كردفان، أوصت بتنظيم مؤتمر جامع لمعالجة أسباب النزاع في كاودا ومنع تكراره، إلى جانب تفعيل دور الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في جهود السلام. وأرجع المشاركون في ورشة نظمت بمدينة هيبان أسباب الأزمة الأخيرة في كاودا إلى النزاع حول ملكية الأراضي والتنافس على الثروات المعدنية وعدم الاعتراف بالحدود العرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 13 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان والظروف والتطورات العسكرية الأخيرة.
1: يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة.
7: السودان يرسل تقرير مؤقت بخصوص مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الحرب.
2: اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء.
7: السلطة المدنية في مناطق سيطرة عبد الواحد تطلق نداء للمزارعين وللمنظمات الدولية بخصوص الموسم الزراعي.
4: في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين،
7: احتجاجات أمام قسم شرطة ديم العرب ببورت سودان.
8: الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف غضائي.
7: ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الشهيد في تصريحات لراديو دبنجا أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمثل محطة مهمة للغاية في مسار إدارة الدولة لملفي الحرب والسلام. نستمع لحديثه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على خلفية الاجتماع الذي عقد بالأمس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع المشترك برئاسة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، أفتكر أنه ده يمثل محطة مهمة جدا في مسار إدارة الدولة للحرب والسلام. من حيث التوقيت، يعني جاء هذا الاجتماع وتشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة وانتصارات متتالية للقوات المسلحة والقوات المساندة. ده يؤكد على أن يعني الاجتماع كان يعني قد ناقش العديد من المواضيع ذات تفصيلة بالأمن والدفاع. وفي ذات الوقت الإشادة التي تقدم بها المجلس بهذه الانتثارات هي لا تقتصر على الجانب المعنوي فقط، إنما تعكس إدراك رسمي بأن معادلات الميدان تشهد تحولا ينعكس بصورة مباشرة على المشهد السياسي وفرص التسوية المقبلة. فيما يخص تأكيد المجلس على كونه الجهة الوحيدة المختصة بقضايا الحرب والسلام والمفاوضات، ده يعني حديث واضح جدا يحمل رسالة للداخل والخارج في آن واحد. هذه الرسالة أن الدولة حريصة جدا على توحيد القرار الاستراتيجي ومنع أي تباين قد يؤثر في إدارة الأزمة أو يضعف الموقف التفاوضي السوداني. وفي ذات الوقت إن في التثريبات والدعوة إلى عدم التداول ما يمس الأمن الوطني أيضا يعكس وعي عالي جدا بأهمية الانضباط المعلوماتي في هذه المرحلة الدقيقة، إذ أن المرحلة السابقة كانت هناك العديد من التثريبات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الميديا كلها كانت تخل بالأمن القومي، وبالتالي هذه أعتقد الآن الحديث جاء واضحا بأن هذه التثريبات يعني وخطورتها على الأمن الوطني السوداني. فيما يخص تجديد الترحيب بالمبادرات السلمية أيضا هذا تأكيد على أن القيادة السودانية تنظر إلى العمل العسكري بوصفه وسيلة لتهيئة الظروف للحقيقة السلام عادل ومستدام وليست غاية في حد ذاتها، ومن ثم فإن نجاح أي مسار تفاوضي في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرته على ترجمة المكاسب الميدانية إلى ترتيبات سياسية وأمنية تضمن وحدة السودان وسيادة السودان وسلامة أراضيه، في ذات الوقت تلبي يعني تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والاستقرار والرفاهية وإعادة بناء مؤسسة الدولة على أسس راسخة ودائمة بإذن الله تعالى.
7: استنادا إلى المعلومات المذكورة أعلاه وعمليات التفتيش الميداني والمقابلات التي أجريت والملاحظات التي سجلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. هذا ما ورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة للتحقيق في المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. المزيد في تعليق الأستاذة رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية على هذا التقرير.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأصدقاء والأحبة في قناة راديو دبنجا. ما حدث أنه اللجنة الوطنية كان شكل البرهان قبل أكثر من سنة ونص عشان تحقق فيما يخص ادعاء الاستخدام الكيميائي، كان يعني تمت مواجهة السودان به. اللجنة دي ومنذ قرابة السنة ونص ما حققت أي نتيجة ولا حققت في أي شيء، ولكن في يوم 6/7 الماضي هذه اللجنة تقدمت بتقرير مكتوب للبعثة السودانية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة والتي من شأنها استلمت هذا التقرير. التقرير فحواه ومفاده أنه بعد الكشف الميداني والتحقيق والتحري لم يثبت أي اتهام أو وجود لاستخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيميائي، وطبعا ده شيء متوقع وشيء بسيط جدا، ما في زول بيتهم نفسه بجريمة وما في زول بينسب لنفسه جريمة. ونحن باختصار شديد حللنا التقرير ووضحنا أنه التقرير ما وضح آليات العمل ولا وضح التوقيت اللي اشتغل فوقه ولا وضح إذا هو كان يستعين بالمنظمة ذاتها في حال احتاج لها لمعينات لأدوات حق عمل إلى آخره، يعني حسب ما موجود في التقرير. وأنا ذكرته ووضحته قلت هو ما يستعان بالمنظمة وما راجع عشان هو يعني بيخاف شكل التعامل يجيب له الفرق على أرض الواقع، وهذا كلام هو موصد الباب فيه وما عاوزه. التقرير للأسف تقرير ضعيف ومهزوز ومتناقض ولكن سوف يرتب أثر قانوني طالما هو في إطار الرد. معروف إنه أنت لما يكون في إدعاء وأنت ترد عليه وبعد ذلك بتتخطى النقاط حقة النزاع وبعد ذلك بتثبت الدعوة. فالرد بيرتب مسؤولية جنائية في حال ثبت بالدليل القاطع استخدامه للسلاح الكيميائي. ده باختصار شديد اللي حصل في الأسبوع السابق، وإحنا بنتابع دوما إن شاء الله أي صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف. شكرا.
7: أطلقت السلطة المدنية في الأراضي التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور نداء عاجلا إلى جماهير الشعب والفعاليات المجتمعية والمزارعين للتوجه الفوري نحو الزراعة وتدشين ثورة زراعية واسعة الشمول. نستمع للنداء الموجه بواسطة المتحدث الرسمي لحركة جيش تحرير السودان الأستاذ محمد عبد الرحمن الناير.
10: مناشدة عاجلة من السلطة المدنية بالأراضي المحررة بشأن العملية الزراعية. نناشد كافة جماهير شعبنا الأبي والفعاليات المجتمعية والمزارعين في الأراضي المحررة التي تسيطر عليها حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور في ظل الظروف الإنسانية الراهنة والتحديات المعيشية والاقتصادية المتزايدة ومنع الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى النازحين واستخدامها كسلاح في الحرب مما يعتبر مهددا خطيرا للأمن القضائي وسبل العيش. نطلق هذه المناشدة العاجلة وندعوكم للتوجه الفوري نحو الزراعة والقيام بثورة زراعية واسعة لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة وكسب سبل عيش كريمة. كما نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الغذاء العالمي WFP والجهات الإقليمية والدولية المانحة للقيام بدورهم المنوط، وذلك بتوفير المدخلات الزراعية الأساسية التي تتمثل في الآليات الزراعية، البذور والتقابل المحسنة، تطوير نظم الري، مبيدات مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية، بناء القدرات والإرشاد الزراعي، إنشاء مخازن وأوعية تخزين وتبريد لحماية المحاصيل من التلف، ودعم الشراكات والجمعيات الزراعية. معا نزرع الأرض لنحصد الكرامة والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
7: شهد قسم شرطة ديم العرب بمدينة بورسودان يوم الأحد احتياجات لعدد من المواطنين استنكارا لقرار السلطات تحويل متهم رئيسي في قضية مقتل أحد أبناء حي الإسكندرية إلى قسم شرطة الأوسط بدلا من إبقائه في قسم ديم العرب. المزيد في حديث الصحفي عثمان هاشم من بورسودان.
11: شهد قسم ديم العرب قسم شرطة ديم العرب اليوم احتياجات من بعض الشباب وخرج لإطارات العربات واستنكار لمسألة تحويل بلاغ قتيل حي الأسكندرية من أبناء الحامضات إلى القسم الأوسط وتحويل المتهم وتحويل البلاغ للقسم وإطلاق سراح حوالي 13 من المتهمين كانوا ضمن أحداث المشاجرة اللي حصلت في ارتكاز حي الإسكندرية ببورسودان. الأحداث دي كان حوالي أكثر من 3 أسابيع وتم القبض على المتهم اللي اعترف اعتراف غضائي بارتكابه للجريمة وهو الآن بيد القانون. الآن تم إرجاع البلاغ لقسم ديم العرب. طبعا النيابة لها تقديرات في أنه حفاظا على حياة المتهم متى ما رأى إنه حياته قد تكون في غير مأمن إنه يتم تحويله لجسم آخر حتى يبعد عنه مسألة أي شيء ممكن يعني يحدد حياته. والأمر فسر في نظر المحتجين بأنه هو تسويف للقضية ومسألة تأثير على الذبيحة، وكان احتجاجهم وبعد أنهم مطالبين بإعادة البلاغ كنوع من الإطمئنان لموقع الطبيعي باعتبار أنه جسم ديم العرب هو دائرة الاختصاص في المنطقة. الآن تم يعني تفريغ المحتجين بعد تم الإجراء وفتح البلاغات في 13 متهم اللي تم إطلاق سراحهم ببلاغات مشاجرة، والمتهم الرئيسي على غير إغراق أمام الغادي الآن هو في يد العدالة. هناك بعض الجهات وبعض الأطراف بتحاول تصير بلبلة باتخاذ هذه القضية ذريعة لإحداث بلبلة. أفتكر أنه الآن كل المعطيات تناشد لتدخل أي جهة كانت استغلال هذا الموقف. طالما المتهم في يد القانون فالمسألة عادي تأخذ إجراء طبيعي للمحكمة وحتى صدور الحكم النهائي.
7: حذرت سكرتارية المطابخ الجماعية بمعسكر كرياندينغو للاجئين السودانيين في أوغندا من توقف جميع المطابخ عن العمل بسبب نفاذ المخزون الغذائي، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرية تدخل بصورة عاجلة لتوفير المواد الغذائية وإنقاذ آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المطابخ. المزيد في حديث الأستاذ معتصم أحمد سكرتير المطابخ الجماعية بكرياندينغو.
12: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ بكرياندينغو. مطابخنا المجتمعية دي حوالي 25 مطبخ بتخدم أكثر من 16,000 أسرة بشكل يومي. هي وجبة واحدة مقدمة بشكل يومي. أنشأنا هالمطابخ دي في 2024 بعد ما قل أو توقف الدعم من المنظمات الأممية اللي هي ممثلة في WFP، وظهرت حالات سوء تغذية وحالات بتاعت وفيات جوء بصورة عامة. فأنشأنا المطابخ دي في اللحظة ديك، والحمد لله يعني كفت كثير من الجوع الحاصل ومستمرين الحمد لله. لكن الآن توقفنا بسبب قلة انتهاء المواد الغذائية، جفت المخازن تماما. فهنا بنوجه مناشدة بصورة عاجلة كل الخيرين والمنظمات الإنسانية إنه يلحقوا المخازن بكرياندينغو لأنها جفت تماما، والناس في يعني في حاجة لوجبة بشكل يومي. بجد المطابخ محتاجة لدعم بصورة عاجلة. المواد المحتاجة لها المطابخ هي دقيق البوشو أو دقيق الذرة الشامية ودقيق القمح والأرز والجنجارو والعدس الأحمر أو خيره، وكذلك الويكة والصلصة والملح والبهارات من ثوم وكزبرة، وعندنا الحطب برضو بنحتاج له بصورة كبيرة لأنه بنطبخ بالحطب، وفي كذلك نقص في العواني يعني زي الهلال بتاعت الطبيخ، برضو هلالنا دي شبه اتجددت أو انتحت. برضو في المواد الغذائية بنستخدم البوريج بالنسبة للأطفال الفترة الصباحية المديدة، فبنحتاج لصويا، بنحتاج لسكر، بنحتاج لدقيق، بنحتاج لملح، ده بالنسبة للمديدة. كل الحاجات دي احنا في حاجة ليها.
7: ونختتم الجولة بمجهودات التجهيز للموسم الزراعي بولايات دارفور وتحديد المسارات والصواني في حركة الرعاة تجنبا لأي احتكاكات مع المزارعين. من محلية ميرشينغ بجنوب دارفور يتحدث لنا المدير التنفيذي للمحلية السيد عقبة عبد الحميد.
13: نحن والله الفترة اللي فاتت من بداية شهر مايو بدينا في الإعداد المبكر لأن يكون في موسم زراعي آمن، خاصة والاحتكاكات بتحصل بين المزارعين والرعاة في الموسم ده بداية الزراعة وبداية الإنبات ونهاية الحصاد أو بداية الحصاد أو نهاية الزراعة في الحصاد، ودائما بتمشي لأبعاد أكثر. يعني نحن ساعين مع حكومة الولاية اجتهدنا في إنه هذا الموسم هذا العام الناس اجتهدوا في إني أمن الموسم بدايته، بدينا بلجنة للمراحل المسارات على مستوى الولاية وتحولت للمحليات، هذه اللجنة في المحليات موجودة أيضا، ونحن في محليات من الشيء استطعنا إنه المراحل الموجودة فيها المرحلة الشرقي والغربي استطعنا في المرحلة الشرقي بدأ من حدود محلية مرشين مع بلاي إلى حدود محلية مرشين مع ولاية شرق دارفور محلية دار السلام، ويمكن تتبعنا المرحلة لحد ما عرفنا حدود وين والخلل الموجود وين والمشاكل الموجودة في المرحلة من ناحية المزارعين ومن ناحية الرعاة. أيضا المرحلة الغربي بدأ من حدودنا مع محلية السلام وبنتهي مع حدودنا أيضا مع دار السلام ومحلية شرق الجبل، وده برضو حددنا فيه وتتبع حددنا الخلل وين المسارات بتمشي وين وبتجيف وين والمخارف وين والصواني والنزل بتاعت المزارعين، وأيضا وجدنا فيها الخلل الموجود من جرب الهواء والمشاريع المصدقة من قبل المؤسسات الرسمية أو غير رسمية. كان هذه التقارير رفعناها الولاية في اجتماع رسمي ووعدت الولاية بتدليل الصعاب في يمكن إيقاف كل هذه التعديات على المزارع أو على المراحيل أو على مشارب المياه النزل والصواني، حتى يمكن المزارع اللي راحته في زراعته يلقى الراعي برضو في أثناء ترحاله وحركته يلقى راحته يعرف ينزل وين ويتحرك وين ويتحرك كيف عشان نقلل احتكاك بين المزارعين والرعاة. في هذا أيضا عقدت ورش كثيرة جدا بمساعدة المنظمات وورش حكومية وورش رسمية برضو من المحلية مع المجتمعات. أخيرا يمكن هذه الورشة ورشة براوشي يمكن رسلنا لكم، هذه ورشة بتضم القطاع الشرقي كله بدءا من منطقة دمة في حدودنا مع التيغة وبليل إلى منطقة جرف ومناوشات تاريخية ومنطقة أبو حمد متاخمة لمحلية السلام، وأيضا المنطقة دي متاخمة لمحلية متيغة بالاتجاه الشرقي، ويمكن الرعاة والرحل والمزارعين والمقيمين كلهم كانوا في هذه ورشة، وهذه ورشة يمكن كان فيها كلام كثير جدا.

0: وجميع ايضا وصلوا رسالتهم لبعضهم البعض ويلتزموا انه هذه او الاجراءات لحمايه المنتج الزراعي تتم عرفيا اولا وبعد ذاك الجانب الرسمي الحكومي لحسم التفلتات وحسم الممانعين وحسم الناس اللي بيصيروا الفتن والمشاكل ومحاوله يمكن الاخلال بالنسيج الاجتماعي. وتبيها ايضا ورش اخرى ان شاء الله في مناطق اخرى مناطق تماس بين المزارعين والرعاة ان شاء الله بموافقة الطرفين وايضا ماشيين فيها بطريقة كويسة جدا ان شاء الله خلال هذا الشهر لترى النور وباذن الله مع بداية الموسم الزراعي اللي خلاص الناس بدي يحضر له وبدي يرتب له ان شاء الله بتقل المشاكل ونتمنى انه نستطيع نخرج الناس من النفق الضيق كل عام على مدى السنين الراعي والمزارع الراعي المزارع ان يكون يمكن التعاون والاستثمار في الزراعه والاستثمار في الرعي يكون لدى المجموعه ويصب في صالح الاقتصاد في صالح حياه الناس ان شاء الله رب العالمين. انا شاكر لكم وشاكر للاعلام وشاكر لي هذه يمكن الفرصة الطيبة التي وجدتها وإن شاء الله سنافيكم بكل تفاصيلنا وكل تحركاتنا في هذا الإطار لأنه بهمنا التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي وبهمنا أيضا قبول الآخر ودي يمكن هي مفاتيح لاستقرار الناس ومفاتيح للتنمية إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.

0: ايوه ما خلوه بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صار يا اخي يا صار يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي، ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
0: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
0: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
0: كله عاملين حساب ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ سايب تحريك، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
0: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
1: يا اخوي يا اخوي، انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
0: في المسايات، في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم معاكم لما بيغادي اول حصه 200
0: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
1: انا اللي حدق الجرس.
2: تم انتاج هذه الماده بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان.
3: رسالاكي اطار قيمة حمله راديو دبنجا وغينا وجهني كي اعلانات كوي خدمه عامه كي دي راديو دبنجا تيغوي او تيري نبهي ديغي بانه الترجمه دي يعني لازم لاحظيبه واين الاعتبار دو تبيبه بانه باريغوي اردا كسريكي كي سجلته يجي وكيغا كنشره اذاعيه يقدميني وكيغا موجات قيمة تتي بروري كده بالسنه في اي بدايه حلقه بانه راديو دبنجا باريغوي نشرني كي مسؤوليه تبرو برنامج كي اركده استنديني كي معلومات كوي عامة محكمة جناية الدولية ويغنى بسيني كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي عام كده طردون ألغاقية كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسيني سجيل كوي عام محكمة جناية الدولية كي خصوص قدية دارفور كي يعني مشروع قانونية دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كيدوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية الدولية قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: جزء نمرة 3 كده وكيغا تحقيق بخصوص قرية دارفوري وبرنامج كير كيكات تريغي بأنه إطار سلسلة حلقات كيرغوينة كويا ننر تحقيق كوي محكمة جناية دولية قرية دارفور كي أرتيري كده ومساعلة كنا بأنه جرائم كوي وغوينة دارفور كرير كنا كي يعني باري مهم خالصي دارفور كي طبعا جرائم أموتي بيجيو كتاي يعني كيغا تاكري صورة يعني سكان قوي من جنان كيغي جرائم نو كوني شهر 4 لحد شهر 7 2023 بيجيور كتاي ونفس الوقت هو يفاشر كيغرا استهدفنا ويعني أعمال وحشير وبطريقة واصر وفي نفس الوقت هو دنا جنيرة كيرا كيني وكيغا يوم 25 ويوم 27 شهر 10 2025 وقتو دي وهو يقولنا هو كنو يجي برغو يقولنا يعني جرائم وصورينا نشرينا وبروكيني وأوسكو أكي وحاليا دو جرائم مستمرة مكتب كوي مدى عام محكمة جناية الدولية كيجي اتعرقوا كي دائما عدلة جامعيني كي يعني مجاملة كيرو وكيغا هو يتي جرائم ارتكبيني كي بإنو جنينرو فاشر دو ويجينا اركيني لازم مساعدة بيجيو كارون ديرو وكيغا أي درع قوينا جرائم كيني بإنو برغاية لازم عدالة واجهني صوت كنو مهمة برسان دو هو يدري ريتايغي تغوي تيغارديغي شهاداغو غو إيمي جرائم نو تايرغيرو وخاصة مناطقو إيمي غوديغي غاردي أو نو أو تهيغن إدار ريتاي أجيبين بروغا تابو إشه مكتب كرو ساعدغن وارا تغوي تحقي كددي أو أي مستندتي شريتي تي صورتي فيديوي تي برو أوي تبي أو أي عدلة تبي نو برو اكو بتغيو كورغردي وفي نفس الوقت اوغي جرائم كينغي اي بيغا سورو تي بيغا وي تصوري تي سجلته جي تي بيغا او مجرم جي برغا معلومات وي بيغو تي بين توي غردي او باغراونو او اهلغونو او اسراونو شريتي غا فيديو غا كوبدوره وي نكيني اي بين برغا وازلتم بيشان اوغنو جي نايس نا كيني بروغا اجيدي مكتب كوي مدوي عام كيغي موقع كيدي موقع بريد كيدي موقع اوغوغي او تي بي لينك نقطة اي سي سي علامة ناقص في النص سي بي اي نقطة اي ان تي كيو انربين كوبدرو غوبا يعني ممكن بريجين رابط كيرو غوبا تيغي قوي بي او اتصالي دي بيبيغا تلفونو غي تشات كي 235 94 82 7 8 0 6 كيغا ممكن اتصال مباشرة دبي وأي طريقة دبي تواصل دبي تقوي مباشرة دو تواصل دير نغيدي وفي نفس الوقت أي باري سري تام خالص اتمن الناس
4: المحكمة الجنائية الدولية

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح يا اخي ما تكسر مقاديرنا نحن اطفال مدين ما بنخليهم ما بنخلي

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 13 من شهر 7 سنة 2026. قصف مدفعي وهجوم بطائرات مسيرة يستهدفان مدينة الدلن، ومجلس الأمن والدفاع يعلن إعداده ردا على مقترح للسلام. لجنة سودانية تنفي استخدام أسلحة كيميائية، وواشنطن تتوعد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الذهب من السودان. بنك السودان يفصل موظفين ويحيل آخرين للتحقيق بسبب النقد الأجنبي، وتوقف جمع المتابخ الجماعية بمعسكر كريان دانغو بأوغندا. تحذيرات من استمرار خطر المجاعة في السودان حتى 2027 وتفاقم معاناة مرض الفشل الكلوي في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالمدافع والطائرات المسيرة الصباح أمس الأحد، وذلك دون وقوع خسائر بشرية. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا أن القصف تم عبر مدافع الكاتيوشا وطائرات مسيرة.